fulfill the trust, convey the message, advise the Ummah, fought and struggled in the path of Allah, and left us on a clear platform as clear by night as it is by day. Anyone who goes away with that platform is doomed. نبدأ اليوم إن شاء الله الفصل الثاني من الكتاب كيف نتعامل مع القرآن العظيم الدكتور يوسف القرضاوي وهو يتحدث عن المنهج الأمثل في تفسير القرآن. لا ريب أن فهم كتاب الله تعالى الفهم السليم هو غاية كل مسلم، وهو الثمرة العلمية المرجوة من تدبره، كما أن الثمرة العملية هي الالتزام بأحكامه وتوجيهاته إيمانا وعملا ودعوة. والذي يساعد على الفهم السوي للقرآن هو حسن تفسيره بما يبين مقاصده ويوضح معانيه ويكشف اللثام عما فيه من كنوز وأسرار ويفتح مغاليقه للعقول والقلوب. وهنا يعرض سؤال كبير عن أقوى من المناهج، أو عن المنهج الأمثل الذي ينبغي توخيه واتباعه في تفسير القرآن الكريم. وجوابنا عن هذا السؤال الكبير أن المنهج الأمثل في تفسير القرآن يقوم على أصول راسخة وقواعد شامخة تتمثل في خطوات معلومة ومعالم مرسومة وضوابط بينة يجب مراعاتها والالتزام بها حتى تتضح للمفسر الغاية ويستقيم له الطريق. We're starting now this second chapter of the book of the how to deal with the Quran al-Kareem by Yusuf Qaradawi, and it talks about the ideal methodology in interpreting the Quran. There is no doubt that understanding the book of Allah subhanahu wa ta'ala, the proper understanding is the goal of every Muslim, and it is the scientific fruit hoped from contemplating the Quran, as well as the practical fruit is commitment to its rules and teachings and instructions in terms of belief and action and calling others. What helps for proper understanding of the Quran is to be interpreted in a good way that clarifies its goals and shows its meanings and uncovers all the treasures and the secrets and opens opens its terms to the hearts and to the minds. Now here comes a very great question about the most or the best methodology or the ideal methodology that must be followed in interpreting the Quran al-Kareem. And our answer to that great question is that the ideal methodology in interpreting the Quran must be based on solid fundamentals and very strong rules represented or presented in known steps and milestones, pre-planned milestones and controls, very clear controls that must be followed and committed to, so that the goal to the interpreter will be clear and the path will be straightforward. ونبدأ بهذه الأصول. واحد، الجمع بين الرواية والدراية. أول المعالم في هذا المنهج هو الجمع بين الرواية والدراية، فإذا كان في مناهج التفسير ما عني بالرواية والأثر وفيها ما عني بالدراية والنظر، فإن أقوم المناهج ما مزج بين الرواية والدراية وجمع بين صحيح المنقول وصريح المعقول وألف بين تراث السلف ومعارف الخلف. وهذا ما سار عليه كثير من أئمة التفسير على رأسهم شيخ المفسرين ابن جرير الطبري في موسوعته التفسيرية جمع البيان في تفسير القرآن، وإن نظمه من نظمه في سلك تفسير الرواية أو التفسير المأثور، يعني بعض الناس يفصلونه على يعتبرونه أنه تفسير الرواية أو التفسير المأثور، وهذا ظلم للرجل وعدم التقويم الصحيح، فإن الذي يقرأ تفسيره يجده يسرد الروايات والأقوال ثم يناقشها
ويبين أولاها بالصواب أو يرى هو رأيا آخر في فهم الآية الكريمة. والحافظ ابن كثير يقاربه في المنهج، وإن لم يبلغ مبلغه في استيعاب الأقوال في كتابه تفسير القرآن العظيم، وإن كان له مزية عليه في جوانب أخرى مثل تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة إلى آخره. كذلك الإمام القرطبي يجمع بين الرأي والمأثور في كتابه الجامع لأحكام القرآن، وإن اعتبر أقرب إلى الرأي. ومن المتأخرين الإمام محمد بن علي الشوكاني في كتابه فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في التفسير، وقد سجل في مقدمته ما يكشف عن منهجه الذي اختاره وبين ملامحه، فقال رحمه الله: إن غالب المفسرين تفرقوا فريقين وسلكوا طريقين. الفريق الأول اقتصروا في تفسيرهم على مجرد الرواية وقنعوا برفع هذه الراية، والفريق الآخر جردوا أنظارهم إلى ما تقتضيه اللغة العربية وما تفيده العلوم الآلية، ولم يرفعوا إلى الرواية رأسا، وإن جاءوا بها لم يصححوا لها أساسا. وكلا الفريقين قد أصاب وأطال وأطاب، وإن رفع عماد بيت تصنيفه على بعض الأطناب وترك منها ما لا يتم بدونه كمال الانتصاب. The first rule or methodology in that is the uniting the narration and the expertise. The first feature of that methodology is to join between what is narrated and what has been known by experience or knowledge. If in the methodology of interpreting some who were concerned with the narration or what has been narrated, and others concerned with what has been contemplated or looked into, the best methodology is what joins between the narration and the expertise, and joined what is confirmed of the narrations and the very explicit logical and rational, and joined the heritage of the elder generations and the knowledge of the following generations. And that's what many of the scholars of interpretation has followed. On top of them is Ibn Jarir Tabari in his encyclopedia in interpreting. And although he, some classified it as interpreting by the narration or traditional, and that is doing injustice to the man and not classifying it correctly, because anyone who reads his interpretation would find him mentioning the narrations or the traditions and then arguing with it, discussing it, and shows which is better to be followed, or he might see another opinion in the Quranic verse. Ibn Kathir is almost similar to that, although did not reach his level in his book Tafsir al-Quran al-Azim, although, but he has other advantage in other areas, like for example interpreting the Quran with Quran and then with the tradition of Rasulullah صلى الله عليه وسلم, etc. Also, Imam Qurtubi joined between the narration and opinion or expertise in his book Al-Jami' al-Ahkam al-Quran, although it's closer to the opinion. And the later scholars, Imam Muhammad ibn Ali al-Shawkani in his book Fath al-Qadir, which joins between narrations and knowledge and expertise in interpreting. And he put in its introduction what clarifies his methodology, that the methodology that he chose, and showing its features. He said, rahimahullah, that most of the interpreters can be grouped into two groups and going along two ways. The first group restricted their interpreting to just narration and were satisfied with just raising that flag. The other group
looked into what the Arabic language requires and what the knowledge and the physics or whatever, and did not go to narration at all. And even if they quoted or used it, they did not confirm its originality. And both groups are correct, although, but raising the fundamentals or basics, foundations of a house, you cannot classify on some features and leaving what is necessary for these foundations to be erected. فإن ما كان من التفسير ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان المصير إليه متعينا وتقديمه محتما غير أن الذي صح عنه من ذلك إنما هو تفسير آيات قليلة بالنسبة إلى جميع القرآن ولا يختلف في مثل ذلك من أئمة هذا الشأن اثنان أما ما كان منها ثابتا عن الصحابة رضي الله عنهم فإن كان من الألفاظ الذي قد نقلها الشرع إلى معنى مغاير للمعنى اللغوي بوجه من الوجوه فهو مقدم على غيره وإن كان من الألفاظ التي لم ينقلها الشرع فهو كواحد من أهل اللغة الموثوق بعربيتهم فإذا خالف المشهور المستفيض لم تقم الحجة علينا بتفسير الذي قاله على مقتضى لغة العرب فبالأولى تفسير من بعدهم من التابعين وتابعي وسائر الأئمة وأيضا كثيرا ما يقتصر الصحابي ومن بعده من السلف على وجه واحد مما يقتضيه النظم القرآني باعتبار المعنى اللغوي ومعلوم أن ذلك لا يستلزم إهمال سائر المعاني التي تفيدها اللغة العربية ولا إهمال ما يستفاد من العلوم التي تتبين بها دقائق اللغة العربية وأسرارها كعلم المعاني والبيان فإن التفسير بذلك هو تفسير باللغة لا تفسير بمحض الرأي المنهي عنه وقد أخرج سعيد بن منصور في سننه وابن المنذر والبيهقي في كتاب الرؤية عن سفيان قال ليس في تفسير القرآن اختلاف إنما هو كلام جامع يراد منه هذا وهذا what is actually confirmed the interpreting confirmed as narrated from Rasulullah صلى الله عليه وسلم although it is the final thing and must be brought forward to any other interpreting. However, what is confirmed of that is very few verses as compared to the totality of the Quran. And no one would differ about that, that it is a very small part or verses of the Quran. As for what is narrated from the companions, radiallahu anhum, if it was from the words that the Islamic legislation moved it to another, to a meaning different to the linguistic meaning on one phase or another, should be brought again, taking advantage, to be advantage. But if it was from the words that the Islamic legislation did not discuss it, it is at least the one of the Arab people whom Arabic language you can trust. But if that companion disagreed with the well-known or popularly known interpreting, his argument will not be yani an argument for his sake according what he said according to the Arabic language because in this case if he is in that category of what is well known of the Arabic language then we are better off taking the interpreting of people follower generation not the companion generation it often that the companion and those following him would restrict themselves to one aspect which the context, the Quranic context, follows or falls according to the linguistic meaning. وأيضا كثيرا ما يقتصر الصحابة ومن بعدهم من السلف على وجه واحد مما يقتضيه النظم القرآني باعتبار المعنى اللغوي. ومعلوم أن ذلك لا يستلزم إهمال سائر المعاني التي تفيدها اللغة العربية ولا إهمال ما يستفاد
من العلوم التي تتبين بها دقائق العربية وأسرارها كعلم المعاني والبيان. It often, as we said, it often happens that that does not necessarily imply neglecting other meanings which are understood from the Arabic language, or disregarding what the other sciences of the Arabic language, which showed its secrets, like for example the meanings and the morphology, and because interpreting with that is interpreting with the language, it's not interpreting with a personal opinion, which is prohibited. Sa'id ibn Mansur and Ibn al-Munzir and Bayhaqi narrated Sufyan saying that there is no difference in interpreting the Quran. It is a whole context or text which can be aimed or interpreted in this or that way. Ibn Sa'd في الطبقات وأبو نعيم في الحلية أخرجوا عن أبي قلابة قال قال أبو الدرداء لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها يعني مختلفة. وأخرج ابن سعد أن علي قال لابن عباس اذهب إليهم يعني الخوارج ولا تخاصمهم بالقرآن فإنه ذو وجوه ولكن خاصمهم بالسنة. فقال له أنا أعلم بكتاب الله منهم. فقال صدقت ولكن القرآن حمال ذو وجوه. وأيضا لا يتيسر في كل تركيب من التراكيب القرآنية تفسير ثابت عن السلف، بل قد يخلو عن ذلك كثير من القرآن، ولا اعتبار بما لم يصح كالتفسير المنقول بإسناد ضعيف، ولا بتفسير من ليس بثقة منهم وإن صح إسناده إليه. وبهذا تعرف أنه لابد من الجمع بين الأمرين وعدم الاقتصار على مسلك أحد الفريقين، وهذا هو المقصد الذي وطنت نفسي عليه، والمسلك الذي عزمت على سلوكي إن شاء الله مع تعرضي للترجيح بين التفاسير المتعارضة مهما أمكن واتضح لي وجهه، وأخذي من بيان المعنى العربي والإعرابي والبياني بأوفر نصيب، والحرص على إيراد ما يثبت من التفسير على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين أو تابعيهم أو الأئمة المعتبرين. وهذا هو السبيل المستقيم الذي ينبغي للمفسر المعاصر أن يسلكه حتى يحسن فهم كتاب الله تبارك وتعالى على الوجه المرضي اللائق بخير كتاب أنزل على خير نبي أرسل. ابن سعد and أبو نعيم narrated أبو الدرداء saying that you will not be really controlling or owning all the jurisprudence until you find different areas or interpreting of the Quran. Ibn Sa'd said that Ali radiallahu anhu said to Ibn Abbas, go to the rebels and do not argue with them with Quran because it has different aspects, but argue with them with the tradition of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abbas said, but I know the book of Allah better than they do. So Ali answered, you are right, but the Quran may be interpreted in more than one aspect. Also, not in every text of the Quran there is a confirmed interpreting from the earlier generation. In fact, many of the Quran, we don't find that interpretation, confirmed one, and it's not, what is not confirmed shouldn't be considered. Alternatively, what is interpreted by people who are not trusted, even if it is confirmed that he said it, also should not be considered. That's how we realize that we should join between the two things and not restricting ourselves to one or group or another. And that's the decision which I made myself to follow, and the way which I intended to follow, inshallah, with my trying hard to reconcile between what may be apparently contradicting interpreting to the best I could, and taking from the Arabic language and from the grammar and the morphology with the best way, and be keen to
just a quote what had been confirmed from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, or the companions, or the followers, or their followers, or the reliable imams. And that is the best way for a contemporary interpreter of the Quran to follow, so that he will be understanding the book of Allah subhanahu wa ta'ala at the appropriate way that befits the best book ever revealed to the best prophet ever sent. ولكننا ابتلينا في عصرنا بأناس جراء على كلام الله سبحانه يرفضون تفسير السلف والخلف وأفهام القدامى والمحدثين ويلقون تراث الأمة كله في سلة المهملات ليبدأوا من الصفر ليطوعوا القرآن لأهوائهم وأفكارهم مما تأباه العقول وتخالفه النقول وتناقضه الأصول ولم نرى هذا في علم من العلوم دينية كانت أو دنيوية فاللاحق يبني على ما أسسه السابق حتى يتكامل البناء. However, we have been suffering in our times with people who are violating the taking a lot of transgressing against the words of Allah subhanahu wa ta'ala, who rejected the interpreting of the elder generations and the follower generations and the previous and contemporary interpreter. And then they throw the whole heritage of this ummah in the waste basket to start from zero, to manipulate the Quran to their own whims and ideas, which the minds would reject, and the confirmed would again disagree with, and the fundamentals would actually reject it. And we haven't seen that in any of the knowledge, whether religious or physical or material, because everyone who comes later builds on what the previous one has provided, so that the building will continue to grow. 2. تفسير القرآن بالقرآن. وثاني هذه المعالم هو تفسير القرآن بالقرآن. وذلك أن القرآن الكريم يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا سورة النساء فما أجمل أجمل في موضع فصل في موضع آخر وما أبهم في مكان بين في آخر وما أطلق في سورة أو آية قيد في أخرى وما جاء عاما في سياق خصص في سياق آخر ولا بد من ضم الآيات والنصوص بعضها إلى بعض حتى يتكامل الفهم ويستبين المقصود من النص وأول من سن ذلك وعلمه لنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فحينما قرأ الصحابة قوله تعالى في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون سورة الأنعام قلق الصحابة رضي الله عنهم وخافوا على أنفسهم فظاهر الآية أنه لا أمن ولا اهتداء لمن شاب إيمانه بأي ظلم وهو يشمل كل معصية ولو صغيرة لهذا قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون ولكنه الشرك أما قرأتم قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم سورة لقمان كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر أشد الإنكار على بعض الصحابة الذين خرج عليهم وهم يختصمون في القدر يأخذ هذا بآية ويعرض ذلك بآية في القدر فزجرهم غاضبا وقال أبهذا أمرتم أم لهذا خلقتم تضربون كتاب الله بعضه ببعض إن الله أنزل كتابه يصدق بعضه بعضا And the second is interpreting the Quran with Quran. And that's the second of these features, interpreting the Quran with the Quran. Because the Quran is confirming each other and interpreting each other. If it were from other than Allah, they would have found in it a lot of differences. That's in Surah An-Nisa. What has been summarized in a place has been detailed in another place. What has been not clarified in one place has been clarified in another place. What have been generalized in one chapter or verse has been restricted in another chapter or verse. What had been
general in particular contexts have been restricted in other contexts. And all the we must join the verses and the texts to each other so that the understanding will be fully integrated, and the required of the text will be clear. The first one who followed that and taught us is Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. When the companions recited what Allah subhanahu wa ta'ala said in Surah Al-An'am, those who believed and did not mix their belief with injustice, for those there is security and they are guided. In Surah Al-An'am, then the companions were concerned, radiallahu anhum, and they were afraid for themselves, because the apparent meaning of the verse is that there is no security and no guidance to those who mix their faith with any injustice, and that includes any disobedience, even small. That's why they said, Ya Rasulullah, whoever of us did not commit injustice against himself? And Rasulullah said, no, it's not the way you think. It is associating partners with Allah, shirk. Haven't you read the what the good man said? Inna shirka la dhulmun azim. Associating partners with Allah is the great injustice in Surah Luqman. Also, Rasulullah denied very strongly for some of the companions who he just went out and passed them, and they were arguing and in the destiny. Someone takes one verse and the other contradicts him with another verse. So he blamed them with anger and said, is that what you have been told to do? Or is that what you have been created to do? You conflicting part of the book of Allah with another parts? Allah has revealed his book confirming its parts, other parts, confirming each other. وقتم أكمل المفسرين من نهج من نهج النهج النبوي في تفسير القرآن بالقرآن كما فعل الإمام ابن كثير حيث يذكر في تفسير الآية ما يشابهها أو يؤكدها أو يوضحها أو يقيدها أو يخصصها وهذا ما ينبغي أن يكون منهج كل مفسر انظر إلى فاتحة الكتاب وقرأ فيها الحمد لله رب العالمين لم يبين المراد بالربوبية هنا ولكن بينها في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سورة الأعلى فتجلت ربوبيته في الخلق والتسوية والتقدير فالهداية وكذلك لم تبين الفاتحة المراد بالعالمين وقد أشارت إلى ذلك سورة الشعراء في الحوار بين موسى وفرعون قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين سورة الشعراء فدل على أن العالمين تشمل السماوات والأرض وما بينهما واقرأ فيها أيضا مالك يوم الدين في سورة الفاتحة يعني ثم اقرأ تفسيرها في سورة الانفطار في قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله سورة الانفطار وكذلك قراءة مالك يوم الدين نجد تفسيرها في قوله تعالى يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار سورة غافر وفي فاتحة الكتاب أيضا صراط الذين أنعمت عليهم ولم يبين من هم المنعم عليهم وبين ذلك في سورة النساء حيث قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا سورة النساء The best interpreters who followed this prophetic methodology in interpreting the Quran with Quran, like what Imam Ibn Kathir did, where he mentions in interpreting a verse what is similar or confirming or clarifying or restricting or specializing other verses. And that's what should every
the methodology of everyone who interprets the Quran. Look at the, for example, فتحت الكتاب سورة الفاتحة and recite الحمد لله رب العالمين. Here it didn't show what is in, meant with Lord of the Worlds, but it has been shown in another, when Allah subhanahu wa ta'ala saying, exalt the name of your Supreme Lord who created and settled and who destined and guided in Surah Al-A'la. So his being the lordship or rububiyyah in creating and settling, being good, and then destined and guiding. And the Surah Al-Fatiha did not show what is meant with Al-Alameen, the worlds, where in Surah Al-Shara, in the argument between Musa and Fir'aun, Fir'aun said, who is the Lord of the worlds? And Musa answered, he said, the Lord of the heaven and the earth and what is in between, if you really want to be sure. So that meant that the worlds includes the heaven and the earth and what is in between. Also recite in Fatiha the owner of the Day of Judgment. And then you recite its interpreting in Surah Al-Infitar when Allah said, and what do you know? What is the Day of Judgment? And then what do you know? How do you know? What is the Day of Judgment? It is the day where no soul can own for any other soul anything, and the command is on that day to Allah. And that's in Surah Al-Infitar. Also, in the one way of pronunciation, Malik Yawm al-Din, we find its interpretation in what Allah subhanahu wa ta'ala said, on the day when they are all brought out, nothing of them is concealed from Allah subhanahu wa ta'ala. To whom is the kingdom today? It is to Allah, the one, Al-Qahar, the predominantly supreme. In Surah Ghafir, also in the Fatiha, we recite the way of whom you blessed. It did not show who are these who are blessed, but it was shown in Surah An-Nisa when Allah subhanahu wa ta'ala says, and those who obey Allah and the Messenger, those are with those whom Allah blessed of the prophets, the those who believe, the truthful, and the witnesses, and the righteous, and these are the best companions in Surah An-Nisa. ومن أجود ما قيل في تفسير القرآن بالقرآن ما ذكره الإمام المجتهد محمد بن إبراهيم اليمني الشهير بابن الوزير. قال رحمه الله: تفسير القرآن بالقرآن، وذلك حيث يتكرر ذلك الشيء، ويكون بعض الآيات أكثر بيانا وتفصيلا. وقد جمع من هذا القبيل تفسير مفرد ذكره الشيخ تقي الدين، يعني ابن دقيق العيد، في شرح العمدة، وقد يذكر المفسرون منه أشياء متفرقة. فمنه قوله تعالى في سورة المؤمن: وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، سورة غافر، بأن العذاب المعجل في الدنيا، يعني بأنه بعض الذي يعدكم أنه العذاب المعجل في الدنيا، لقوله سبحانه في آخر هذه السورة: فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون، سورة غافر. وقد تكرر هذا في كتاب الله تعالى. The best thing which has been mentioned in interpreting Quran with Quran is what the Imam, very great scholar, Muhammad ibn Ibrahim al-Yamani, known as Ibn al-Wazir, in his book, he said, rahimahullah, he said, interpreting the Quran with the Quran, when this thing is repeated, and in some verses it will be more clear or more detailed, and that again, some interpreting was what happened, what followed by Sheikh Taqiyuddin, he means Ibn Taqiq al-Aid, in his interpreting the Quran, and the interpreters may just interpret different things. For example,
That includes in سورة المؤمن. If he is truthful, you will be hurt by part of what he is promising you. In سورة غافر. And they part of what you, he is promising you was interpreted as the imminent torment in this world. Because Allah subhanahu wa ta'ala said in the end of this surah, if we show you some of what we promised them or we let you die, they will be coming back to us. Surah Ghafir. And that has been repeated in the book of Allah subhanahu wa ta'ala. That also include ومنه تفسير ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما سورة النساء بأهل الكتاب كقول مجاهد لقول تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل again interpreting those who are following their whims and desires want you to deviate to a large extent in سورة النساء they interpreted with what with the people of the book Mujahid said that interpreted that with what Allah subhanahu wa ta'ala said haven't you seen those who have been given part of the book or a share of the book they are buying misguidance and they want you to be misguided Surah An-Nisa ويقوي أن عصاة المسلمين لا يريدون فجور صالحيهم والآية وردت بضمير الغائب في المريدين وضمير الخطاب في المائلين فقوى ذلك يعني ليست قاصرة على أهل الكتاب فقط ومنه تفسير من يعمل سوءا يجزى به سورة النساء بقوله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير سورة الشورى فقوله فيها ويعفو عن كثير مخصص لعموم من يعمل سوءا يجزى به ومقيد لإطلاقها كأنه قال إلا أن يعفو بدليل هذه الآية مثل ما أنها مخصصة بآيات التوبة فإنها مقدر فيها إلا أن يتوبوا بالإجماع وبالنصوص في التائبين وهذه الآية دالة على اشتراط عدم العفو وعلى اعتبار مصائب الدنيا من عذاب المسلمين ووعيدهم كما دل على ذلك حديث علي عليه السلام في تفسيرها وحديث أبي بكر رضي الله عنه في تفسير من يعمل سوءا يجزى به ولذلك طرق شتى وفيه أحاديث كثيرة مجمع على معناها وحديث الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد أو أزيد والسيئة بمثلها أو أعفو وطرق صحيحة كثيرة ومنه حمل المطلق على المقيد والعام على الخاص كنفي الخلة والشفاعة في آية مطلقا وقد استثنى الله المتقين من نفي الخلة في قوله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين سورة الزخرف واستثنى ما أذن فيه من الشفاعة بقوله في آية من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى سورة النجم ومنه الجمع بين ما يتوهم أنه مختلف كخلق بني آدم من تراب كما في سورة الكهف ومن طين في غير آية وهو تراب مختلط بالماء ففيه زيادة على التراب المطلق وكذلك خلقي من صلصال فإنه أخص من الجميع لأنه طين مخصوص ومنه تقديم المنطوق على المفهوم وأوجب منه تقديم تفصيل القول المنطوق على عموم المفهوم لأن الخاص يقدم على العام المنطوق فكيف لا يقدم على عموم المفهوم also that includes that not only the people of the book who want the believers to be deviated, also the disobedient Muslims. Again, they would like their the righteous Muslims to go away. Also includes another example is anyone who does evil would be rewarded with it or punished with it. Surah An-Nisa interpreted with whatever happens, whatever disaster you suffer is a result of what you have done yourself. And even then Allah forbids a lot, forgives a lot. Surah Ash-Shura. Also, forgives a lot is restricting for what is general, which is anyone who does evil will be punished with it.
and it is restricting for its generalization. That means unless Allah forgives with this ayah. Also, it is restricted with the verses of Surah At-Tawbah, because it is includes unless they repent unanimously, and with the text of those who repent. And this verse shows that the condition of not forgiving and consideration that whatever harms or catastrophes in this world is from the punishment for the Muslims and their warning, like has been what has been done from the hadith narrated by Ali alayhi salam in interpreting it, and the hadith of Abu Bakr radiallahu anhu in interpreting anyone who does evil will be punished with it. And it has many narration ways and many hadith which are unanimously agreed upon its meanings. Like, for example, and the hadith about the good deed rewarded with 10 times good, or I might even give more, and the evil deed with similar evil, or I might forgive. And also that is narrated and quoted widely, confirmed. Also, taking the restricted to the unrestricted, or the general to the specific. For example, like negating comradeship, camaraderie, and intercession in one verse, just as a general rule. Allah subhanahu wa ta'ala exempted the pious from not having companionship with the good people. He said that the close friends on that day are enemies of each other, except those who are pious. So that's an exemption. Also exempted what has been allowed to intercession by saying, after Allah gives permission to whomever He wants and is pleased with, in Surah An-Najm. Also in reconciling between what is thought to be in disagreement, like, for example, creating the children of Adam from dust, like in Surah Al-Kahf, or from dirt in other more than one verse, or which is dust mixed with water, because it is something more than just pure dust. Also creating it from I forgot the word, salsal, which is the like dough, because it is even more restrictive than others, because it is specific type of dust with dust and water. Also bringing ahead or preferring what is literally said over what is understood or thought to be understood. And more specific is bringing ahead what is detailed of the what is said to the what is generally understood, because the specific is should be brought ahead from ahead of the general. So how would it be not brought ahead for the generally understood? ثلاثة تفسير القرآن بصحيح السنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته في أصول التفسير: إن أصح طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر، فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. بل قال الإمام الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله.
ولا تكن للخائنين خصيما، سورة النساء. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، سورة النحل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. والسنة تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن، ولهذا تسمى الوحي غير المتلو. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة. The third aspect is interpreting the Quran with the confirmed tradition of Rasulullah صلى الله عليه وسلم، سنة. ابن تيمية شيخ الإسلام said in his introduction in the fundamentals of interpreting, he said that the best ways of interpreting is for Quran to be interpreted with Quran. What has been summarized in one place has been detailed in another place, and what has been restricted has been generalized in another, and so on. But if you couldn't do that, then stick to the Sunnah, which is the tradition, because it's explaining the Quran and clarifying it. Imam Shafi said everything that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruled with is a result of what he understood of the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala says, we have revealed to you the book with the truth to judge among the people with what Allah showed you, and do not be arguing with the traitors. Surah An-Nisa. And Allah subhanahu wa ta'ala said that, what have we revealed to you of the book except to show them what they are in disagreement about, and it is guidance and mercy for people who believe. Surah An-Nahl. That's why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, I have been given the Quran and similar amount with it, means tradition. And the tradition is revealed to him with revelations like the Quran, but it is not recited as the Quran is recited. That's why it is called the unrecited revelation. And Imam Shafi'i and others have quoted that and confirmed it with many evidences. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجد فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد برأيي. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدري وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد. انتهى كلام ابن تيمية. وقد نقل الحافظ ابن كثير هذا الكلام عن شيخ ابن تيمية في مقدمة تفسيره، حتى ظنه الكثيرون من كلامه هو، وإنما هو لشيخه ابن تيمية. قال الإمام الزركشي في البرهان: لكن يجب الحذر فيه من الضعيف والموضوع، الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فإنه كثير. قال الميموني: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ثلاثة لا أصل لها، المغازي والملاحم والتفسير. قال المحققون من أصحابه: ومراده أن الغالب أنها ليس لها أسانيد صحاح متصلة، وإلا فقد صح من ذلك كثير. قال السيوطي في الإتقان: الذي صح من ذلك قليل جدا، بل أصل المرفوع منه في غاية القلة، وسأسردها كلها آخر الكتاب إن شاء الله. وقد سردها بالفعل كلها بما فيها من مقبول ومردود ومتصل ومنقطع، فبلغت 44 صفحة، من صفحة 214 إلى 257 الطبعة المحققة. وذكر الإمام ابن القيم في الإعلام، وهو بصدد ذكر أنواع البيان من النبي صلى الله عليه وسلم، جملة من التفسير النبوي المروي بسند مقبول، كما بين صلى الله عليه وسلم أن الظلم المذكور في قوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم في سورة الأنعام هو الشرك، وأن الحساب اليسير في قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا هو العرض على الله سبحانه وتعالى. The main thing is that you try to interpret the Quran with Quran. If you couldn't find, then from the tradition, as Rasulullah صلى الله عليه وسلم said to Mu'adh رضي الله عنه when he sent him to Yemen, with what would you rule or judge? He said, with the book of Allah. He said, what if you didn't find? He said, then with the tradition of Rasulullah. So he asked, what if you didn't find?
He said, I'll try my opinion. Exhaust my opinion. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam patted his chest and said, Alhamdulillah, who guided the messenger of the messenger of Allah to what satisfies the messenger of Allah. And that's confirmed in the hadith. And that's the end of what Ibn Taymiyyah, end of quoting Ibn Taymiyyah. Al-Hafidh Ibn Kathir quoted that from his teacher Ibn Taymiyyah in the introduction of his tafsir. Even some thought that it is Ibn Kathir's words. Actually, it is Ibn Taymiyyah's, professor. Imam Zarqashi said that, but we must be careful of the weak and the introduced, because there are a lot of them. Al-Maimuni said that, I heard Ahmad ibn Hanbal says that there are three that has no foundation, and that's the battles and the campaigns and interpreting. And his student said that what he meant is that they're not all confirmed with continuous narration, otherwise many of it has been confirmed. As-Suyuti said in Al-Qan, what has been confirmed is very few. Actually, what is not continuously to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, which is marfu', only stands ends with the Sahabi, is very few, and I will mention it at the end of the book, inshallah. That's what As-Suyuti said. And he has did that at the end of his book, of what is accepted and what is rejected, and what is continued narration to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and what is interrupted. And that covered 44 pages from 214 to 257 of the verified edition. Imam Ibn al-Qayyim said that when talking about the various clarification of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, part of the interpreting by the Prophet, and which is narrated with accepted narration chain. Like, for example, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioning that the injustice in his word in the Quran did not mix their faith with injustice in Surah Al-An'am is the associating partners of Allah subhanahu wa ta'ala. And that the easy accountability in what Allah subhanahu wa ta'ala said, we will be brought to easily to accountability, is just being presented to Allah subhanahu wa ta'ala al-ard. And وأن الخيط الأبيض والخيط الأسود هما بياض وسواد الليل وأن الذي رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى هو جبريل كما فسر قوله أو يأتي بعض آيات ربك سورة الأنعام بأنه طلوع الشمس من مغربها كما فسر قوله كلمة طيبة كشجرة طيبة سورة إبراهيم بأنها النخلة وكما فسر قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة سورة إبراهيم أن ذلك في القبر حين يسأل من ربك وما دينك وكما فسر اتخاذ أهل الكتاب أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله بأن ذلك باستحلال ما أحلوه لهم من الحرام وتحريم ما حرموه من الحلال وكما فسر قوله من يعمل سوءا يجزى به سورة النساء بأنه ما يجزى به العبد في الدنيا من النصب والهم والخوف واللأواء كما فسر الزيادة في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة سورة يونس بأنها النظر إلى وجه الله الكريم وكما فسر الدعاء في قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم في سورة غافر بأنه العبادة كما فسر إدبار النجوم في قوله ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم بأنه الركعتان قبل الفجر في سورة الطور أدبار السجود في قوله ومن الليل فسبحه وأدبار السجود في سورة قاف بالركعتين بعد المغرب ونظائر ذلك. Also interpreting the white line and the black line as being the white and the darkness of the night. And what Allah said, he has seen him another time at the tree of Al-Muntaha in Surah Al-Najm, that it is Jibreel interpreting or some of the signs of your Lord would come, that it is the sun rising from the west.
interpreting a good word like a good tree in Surah Ibrahim as being the palm date. Interpreting Allah subhanahu wa ta'ala will confirm those who believed with the right confirmed words in this time and in

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، والآن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور.
1: أحبائي، حلقة جديدة من برنامجكم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور، نتحدث فيها عن موضوع حيوي مهم، وهو موضوع التوسط وكيف كان صلى الله عليه وآله وسلم يتوسط عمليا. التوسط الذي أقصده هنا هو أن يتحرى الإنسان الاعتدال ويبتعد عن التطرف قولا وفعلا، بحيث لا يقصر ولا يغالي. الإمام الراغب يقول: التوسط هو القصد المصون عن الإفراط والتفريط. ومن الأبيات الشعرية المهمة في هذا الأمر أرجوزة حفظناها في الصغر، وهي قولهم: لا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. الإنسان أحيانا يكون بين الإفراط وهذه إشكالية، وبين التفريط وهذه إشكالية أخرى. المطلوب أن يكون وسط بين هذه وبين تلك. من صفات الحبيب الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان من أوسط قومه، يعني من خيار قومه، ومن أوسطهم يعني من أحسنهم. وهذه الأمة، أمة سيد الوجود صلى الله عليه وآله وسلم، هي الأمة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. القوام أي الوسط بين هذه وبين تلك، هي المقصودة في هذه الحلقة المباركة. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال، قال: أحب الأعمال أدومها وإن قل. ثم قال كلمة مهمة جدا كما رواها الإمام البخاري، قال: أكلفوا من العمل ما تطيقون. يعني الإنسان لا يعمل إلا ما هو في حدود طاقته، أما ما يتعدى ذلك فإنه ينبغي عليه أن يتفطن، لأنه إذا أراد أن يشق على نفسه سيتعب، وإذا أعطاها هدوءا كاملا أيضا سيستمر على ذلك الهدوء. فالمطلوب من الإنسان أن يكون وسط بين هذه وبين تلك. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم 3 مرات: هلك المتنطعون. ما معنى هذا الأمر؟ معنى هذا الأمر يعني الذي يتشدد والذي يتزمت، مبشر بأنه يهلك نفسه وأنه أيضا سيكون سبب في هلاك الآخرين. الإمام علي رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه له حكمة وأثر مهم جدا وجميل. يقول: عليكم بالنمط الأوسط، عليكم بالنمط الأوسط، به يلحق التالي وإليه يرجع الغالي. النمط الأوسط الذي قاله هو الوسطية، والتالي أي التقصير، والغالي هو المبالغ والمتجاوز في الحد. فعليكم بالنمط الأوسط يعني بالوسط في كل الأمور، لأن هذا سيلحق به الإنسان التالي لابد أن يلحق به، والإنسان المبالغ لابد أن يلحق به، فهو وسط بين هذا وتلك. والإمام الحسن البصري يقول: خير الأمور أوساطها، خير الأمور أوساطها. وهذا مهم جدا أن نعرف أيضا أنه ليس أثر، ليس حديث نبوي، خير الأمور الوسط، ولكنه أثر عن الإمام الحسن البصري أنه قال: خير الأمور أوساطها. مسألة مهمة جدا نستمع إليها دائما في مسألة الوسطية وعدم الوسطية، والناس الذين يعتمدون على عدم الوسطية، أو الذين يعتمدون على الأمور التي فيها الإسراف في بث الحرمة أو الكراهة، دائما ما يعتمدون على مسألة مهمة، وهي مسألة سد الذريعة. ومهم جدا أن نعرف أن سد الذريعة مرتبطة ارتباطا كاملا بمسألة أخرى، وهي مسألة فتح الذريعة. فما دام أن هناك سد للذريعة، إذن لابد أيضا أن يكون هناك فتح للذريعة. الإمام القرافي في كتابه المعروف بشرح تنقيح الفصول يقول: إن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها ويكره ويندب ويباح. إذن هذه الذريعة التي نقول دائما بسدها لا بد أن نقول أيضا بفتحها، ونقول أيضا بأن فتحها واجب، بل أحيانا قد يكون مندوب أو يكون مباح. الإمام ابن عاشور في مقاصد الشريعة يقول إن الشريعة قد عمدت إلى الذرائع، إلى ذرائع المصالح ففتحتها. دائما ينبغي لنا أن نتبين هذه المسائل، لا نحكم على الأمور من منطلق أو من عين سد الذرائع، بل لا بد أن نحكم عليها أيضا من عين فتح الذرائع. أئمة الفقه يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أحيانا لا أصل إلى واجب من الواجبات الشرعية إلا بموضوع مهم أو بسلوك طريق معين، هذا الطريق يعتبر واجب طالما أني سأصل به إلى واجب. وما لا يتم المباح إلا به فهو مباح، وما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، ويجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب. إذن سد الذرائع لا بد أن نزنها مع مسألة أخرى، وهي مسألة فتح الذرائع. لا نسد وعند الفتح لا نفتح، لا بد أن نسد الذريعة نعم، ولكن فتح الذرائع مهم جدا أيضا في الشريعة. كيف طبق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التوسط في حياته؟ سيدنا جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. صلاته كانت قصدا والخطبة كانت قصدا، معناها أنها كانت وسط، وسط بين الطول الظاهر ووسط بين التمحيق والتخفيف، فليست هي بخفيفة وليست هي بطويلة، وسط بين هذا ووسط بين ذاك. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما يقول سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أنه لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أنه لا يفطر منه شيئا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. إذن يصوم حتى نقول لا يفطر، يفطر حتى نقول لا يصوم، يقوم الليل حتى نقول لا ينام، وينام حتى يقول الواحد منهم أنه لا يقوم صلى الله عليه وآله وسلم. ما معنى هذا الأمر؟ معناه أنه كان وسطا صلى الله عليه وآله وسلم في حاله كله. المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم تميز بمسألة مهمة جدا، وتميز بمسائل مهمة، ولكن من أبرز ما تميز به صلى الله عليه وآله وسلم التوازن بين القول والفعل. البشرية أيها السادة والسيدات شهدت في تاريخها الطويل انفصالا بين المثل والواقع، هذا مثل وهذا واقع، لكن انفصال كبير دائما لا يطابق المثل الواقع. البشرية شهدت أيضا انفصالا كبيرا بين المقال وبين الفعال، القول لا يطابق الفعل كما شهدت به البشرية. شهدت انفصالا كبيرا بين الدعوة وبين الحقيقة، الدعوة بمعنى أن الإنسان يدعي أشياء كثيرة جدا، يدعي الزهد، ولديه مخططات ولديه سيارات ولديه كذا ولديه كذا، وهو يدعي الزهد. الحقيقة تختلف عن الدعوة. انفصال كبير جدا بين المثال والواقع، بين المقال والفعال، بين الدعوة والحقيقة، هذا الانفصال موجود. ولم يشهد التاريخ بتوازن في هذه الأمور إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان على أعلى ما يخطر بقلب بشر صلوات الله وسلامه عليه، فهو الزاهد، وهو المجاهد، وهو الزوج، وهو الأب، وهو الملك، وهو القائد العسكري، وهو صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يأمر بخير إلا كان أول آخذ بذلك الخير، ولم يكن ينهى عن شر إلا كان هو أول من ينتهي ومن يمتنع عن ذلك الأمر. هكذا هو صلى الله عليه وآله وسلم. يعرف من له أدنى معرفة بالتاريخ أنه صلى الله عليه وسلم هو من حقق التوازن بين القول والفعل. وهذه أمثلة نحن سردناها عليكم لمعرفة كيف نفذ ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك أن التوسط له فوائد، التوسط وهذا الاقتصاد له فوائد. أهم هذه الفوائد السلامة من الزيادة ومن النقصان. فائدة أخرى مهمة جدا أن الإنسان بالتوسط والاقتصاد يأمن من الفقر ويأمن من الحاجة، لأنه يستطيع أن يكون مدبرا. الإنسان بالتوسط حتى في حياته اليومية العادية في أموره الدنيوية إذا توسط كان صاحب بركة وكان صاحب نماء. يقولون دائما في الأمثلة التي نعرفها: أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. مثال مهم جدا أن الإنسان ينبغي له أن ينفق، وإذا أنفق فإن الملائكة تصبح كل يوم وتقول: اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا. هذا أمر معروف، ولكن هذا الإنفاق ينبغي أن يكون ببصيرة، ينبغي أن يكون بعقل، ينبغي أن يكون بروية. لعل هذه البصيرة والروية هي في الحساب. ولذلك يقولون احترازا: من أنفق ولا يحسب أفلس ولا يدري. صحيح أن أنفق ما في الجيب حتى يأتيني ما في الغيب، ولكن لا بد أن يكون ذلك مسجلا، مسجلا بمعنى أحسب، لأن الإنسان قد يأتي عليه وقت ويضيع ما أنفقه وما صرفه في يوم ما. طبعا وأمور أخرى تتعلق بالإنفاق، لعل من أهمها أن لا يعطي الشيء إلا في محله الذي أراده الله سبحانه وتعالى، والشيء المرعي، لأن الأمور هذه ينبغي أن تراعى من قبل الناس وأن تراعى أيضا من قبل جهات أخرى هي مهتمة بها. التوسط أيها الإخوة والأخوات دليل على كمال العقل، ودليل على تمام الرشد، وفيه ضمان للنجاة حتى الممات، وأيضا ضمان كامل للاستمرار السوي في الحياة. والتوسط هو صفة مميزة لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم. سد الذرائع يقابلها تماما فتح الذرائع. نسمع زمان في الزمن الماضي، وهي مقولة منسوبة لأحد الأئمة الكبار جدا، الإمام الغزالي يقول: ليس في الإمكان أبدع مما كان. يظن الناس أن هذه الكلمة التي أرادها الإمام الغزالي إنما أرادها في كل شيء. لا، هو أرادها رحمه الله في مسألة القدر، في مسألة قدر الله سبحانه وتعالى. ليس في إمكاني أبدع مما أراده الله سبحانه وتعالى، لكن في مسألة الفكر، في مسألة العقل، في مسألة البحث، إن في الإمكان أبدع مما كان. في الإمكان أبدع مما كان، لأنه إذا أنا وقفت على أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان، معنى ماذا؟ معنى أني لن أتحرك، معنى أني لن أفكر. لكن لا بد أن نقول في الإمكان أبدع مما كان، نقابل بذلك ليس في الإمكان أبدع مما كان. التوسط أيها الإخوة والأخوات فيه تأسن بسيد الوجود صلى الله عليه وسلم وبصحابته رضي الله تعالى عنهم، وفيه أمان من الملال، أمان من الملل. أكلفوا من العمل ما تطيقون، إن هذا الدين متين، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. التوسط أيضا فيه مخالفة لطريق الشيطان، لأن الشيطان لا يريد من العبد إلا أن يشق على نفسه ثم يجعل به الفتور. التوسط فيه مخالفة للشيطان. التوسط هو الاعتدال، التوسط هو القسط، هذا مهم. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم طبق ذلك، يعلمنا صلوات الله وسلامه عليه أن التوسط عليه مدار الفضائل، وأن التوسط في كثير من الأمور من الأمور التي نسمعها ولكن لا بد أن نعيها. مثلا الشجاعة مهمة ومطلوبة، لكن الشجاعة لا بد أن نعرف أنها أتت وسط، وسط بين ماذا؟ وسط بين التهور زيادة الشجاعة، ووسط بين قلة الشجاعة. وهو نجمع هذا الأمر وخلاصة هذا الأمر في أن نقول: الإسلام دين وسط، بمعنى أنه دين مرتبط بواقع الزمان وبواقع المكان وبواقع الإنسان. ما كان يصلح في القرن الماضي ليس بالضرورة أنه يكون صالح لهذا القرن، بل بالضرورة أن لا يكون صالح لهذا القرن. قرن الانفجار المعرفي، قرن الانفجار الإلكتروني، القرن هذا الذي نحن بصدده ونعيش فيه، لم يكن فيه شيء القرون الماضية مما نحن نعيشه في هذه الأيام. فلا يمكن أن أطبق مفهوما قديما على حياة معاصرة نعيشها اليوم. الإسلام دين وسط، بمعنى أنه مرتبط بواقع المكان. المكان هو الذي يفرض على الإنسان حكما معينا شرعيا. لا أتكلم في الأصول، إنما أتكلم في مسائل أخرى. مثلا من المسائل التي تثار ما يتعلق بالأحكام الشرعية في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين، كمسألة المرأة التي تريد أن تسلم بعد أن كانت تحت زوج كافر وأرادت أن تسلم، ما هو الحكم؟ هل الحكم الذي ينبغي أن نجعله على تلك المرأة هو نفس الحكم الذي يكون على المرأة هنا وهناك؟ المسألة تحتاج إلى مجامع علمية. لا أدعي أني أستطيع أن أفتي في هذه المسألة، ولكن أقول أن المسألة تحتاج إلى عقول علمية منفتحة تعرف أن واقع المكان يغير حتى من الأحكام. ولذلك القاعدة الشرعية تقول لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. إذا تغير الزمن تتغير الأحكام. الإسلام دين وسط، بمعنى أنه مرتبط أيضا بواقع الإنسان. إنسان اليوم يختلف عن إنسان الأمس، وإنسان اليوم بلا شك سيختلف ومختلف عن إنسان الغد. هذا مهم جدا. دائما تسمعون عبارة تقول الزمان أو الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. العبارة صحيحة، ولكن الأصح منها أن نقول إن الزمان والمكان لا يصحان إلا بالشريعة، ولكن الشريعة المقصود بها الشريعة الوسط. الإسلام دين وسط، بمعنى أنه مرتبط بالدليل، ومرتبط أيضا بالتفكير في معنى الدليل، وبالتفكير في مصالح الدليل، وبالتفكير في مقاصد الدليل، وبالتفكير في أسرار ذلك الدليل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، بمعنى أن الإنسان إذا سافر من بلد إلى بلد ينبغي له أن لا يصوم في رمضان، وينبغي له أن يفطر. من بنى هذا الحكم على هذا، من بنى رأيه على هذا الحكم، بناه على مسألة مهمة جدا، وهي مسألة النص الواضح الصريح ليس من البر الصيام في السفر. هناك من أهل العلم من يقول لا، المسألة ليست مبنية على النص، وإنما مبنية على الحكمة. الحكمة ما هي؟ المشقة. فإذا سافر الإنسان مثلا من بلد إلى بلد بطائرة وليس فيها مشقة وليس فيها كذا، فينبغي له أن لا يفطر بل يتم يومه صائم. الأول حكمه صحيح، والثاني أيضا حكمه صحيح. الأول بناه على العلة، والثاني بناه على الحكمة، وكل ذلك من الأمور المهمة جدا. الإسلام دين وسط، بمعنى أنه منفتح، منفتح على الاجتهاد، منفتح على التجديد. التجديد مهم جدا، التقنين مهم جدا، هذه من الأمور المهمة جدا. أنا لا أقول أن التجديد معناه أن التجديد في الإسلام، الإسلام كامل من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن أقول التجديد في صلة المسلمين بالإسلام، التجديد في فهم مثل هذا الدليل، كما فعل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما تفاعل مع كثير من النصوص النبوية رضي الله تعالى عنه، وبين بها أن التفاعل مع النصوص من الأمور المهمة جدا. الإسلام دين وسط، بمعنى أنه دين يرحب دائما بالقديم ولا يكره القديم، ولكن في نفس الوقت هو دين ينتفع بالجديد. هو دين منفتح على الأمور العصرية، منفتح على الأمور الحياتية التي نعيشها، منفتح على هذه الأجهزة، منفتح على هذه القنوات، منفتح على هذه الأمور كلها. وإلا لو لم نعتقد بهذا الأمر لما شاهدتموني ولا شاهدتكم، ولا استمعتم إلي ولا استمعنا إلى بعضنا. لماذا؟ لأن الإسلام مرحب كما ذكرت بالقديم، ولكنه أيضا ينتفع بالجديد. الإسلام دين وسط أيضا، بمعنى أنه يراعي خصوصيات الناس، يراعي كل خصوصية، ويراعي كل عرف، ويراعي كل تقاليد، ولكن مع هذه المراعاة هو منفتح على الحضارات، ومنفتح على أي أمر عصري، ولا يستنكف المسلم العاقل السوي الوسطي من أن يأخذ الحكمة حتى من غير دينه، حتى من غير معتقده. لماذا؟ لأنه هكذا الدين الوسط. الدين الوسط كما ذكرت يراعي خصوصياته ويراعي خصوصيات الناس، ولكنه أيضا ينفتح على حضارات الآخرين. الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذ بها. هذا هو الإسلام الوسطي الذي أراده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بتطبيقه للنصوص التي ذكرناها صلوات الله وسلامه عليه. صلاته قصدا، خطبته قصدا، ينام ويقوم ويصوم ويفطر ويفعل صلى الله عليه وآله وسلم الجهاد، السياسة، كل هذه الأمور توازن كامل في حياته صلى الله عليه وآله وسلم. توازن نفسي، توازن سلوكي، توازن في القول، توازن في العمل. وما أحرى بنا نحن المسلمون أن نطبق هذه المسائل، نطبق هذه في حياتنا، نطبق الوسطية. الوسطية أنا أعلم أنها دعوة يدعيها كثير من الناس، ولكن نضعها على بساطها الذي أراده أهل العلم وأهل العقل وأهل الرواية وأهل الدراية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أمة الوسط، وأن يجعلنا من عباده الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى حق عبادته، حق عبادة المولى سبحانه وتعالى، بمعنى أن لا أشق على نفسي وأن لا أعطي نفسي هواها. لأن الإنسان كما يقول صلى الله عليه وسلم: إن المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المستعجل دائما لن يقلل مسافة الطريق ولن يحافظ على مركوبه أو دابته أو سيارته مثلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الوسط، وأن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا وفي ساعاتنا وفي أيامنا وفي ليالينا. ونلتقيكم بحول الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، مرآة العصور، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير

إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد آذان الظهر نعطر أسماعنا معكم بتلاوة مباركة من القرآن المجود.

0: من روائع المصحف المجود.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الظهر. الله

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: جرب هذا الدواء، إذا شعرت بضيق شديد أو خفيف فجرب أن تستغفر الله 100 مرة، وستعجب أن ما بك من ضيق أو تبرم قد زال تماما. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الشباب الدائم. لا شيء كصفات النفس وخصالها وعاداتها يحتفظ لك بالشباب الدائم برغم ما تبلغ من سن، وهي أيضا أفعل في منظرك من تدليك البشرة واستخدام الأدهنة المرطبة واتخاذ الثياب المهندمة. أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. تحديك مع وضد. إذا أردت أن تتحدى فاجعل تحديك مع عقلك وضد هواك،

وليكن ضد من يكون بشرط ألا يكون رب الكون. مالك نفسك، إذا عودت نفسك على الرخاوة فستجدها رخوة أكثر مما تتصور، وإذا عودتها على الصلابة فستجدها أقسى من الحجر، وإذا عودتها على البلادة فهي أقرب ما تكون للموت، أما إذا عودتها على العمل الدؤوب فلن تخلد إلى الراحة إلا إذا دعوتها. أن تكون على خطأ. يقول إدوارد دي بونو في التفكير الإبداعي: ليس من الهم أن تكون على خطأ وأنت في طريقك إلى الحل، لأنه قد يكون من الضروري أن تمر في منطقة خطأ كي تصل إلى موقفك يمكنك رؤية الممر الصحيح من خلاله. كن مؤمنا بأهميتك. إذا كنت تعتقد بأنك غير مهم فستتصرف على هذا الأساس، وسترغم الآخرين على أن يعاملوك بأنك كذلك. أما إذا اعتقدت أنك مهم فاعتقادك هذا ستعكس على نفسيتك، وبالتالي سيجعل الآخرين ينظرون إليك باهتمام. اجعلهم يحبونك. لا يمكن لأي مرب أو معلم أو داعية أن يكون ناجحا أو فاعلا ما لم يكون محبوبا من طلابه ومدعويه مهما حمل من علم. ولهذا يقول الله عز وجل لسيد البشرية في علاقته بالناس: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله العظيم. حرك روحك. إن سياسة الناجحين في هذا العالم أنهم لا ينظرون أن تحركهم أرواحهم، ظروفهم النفسية، بل هم الذين يحركون أرواحهم. أشكر الله. تعلم أن تشكر الله على نعمة البصر ونعمة السمع ونعمة الحركة ونعمة الصحة ونعمة الإيمان، ونعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، فأنت تملك نعما عظيمة. وكن راضيا مطمئنا، فغيرك ربما لا يحصل على ربع هذه النعم وتراه مرتاح النفس والضمير. فالله سبحانه يقول: لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. توقف عن القلق. يقول ديل كارينجي: إذا أردت التوقف عن القلق والبدء بالحياة، إليك بهذه القاعدة: عدد نعمك وليس متاعبك. انتظار الفرج. إذا دعوت الله فلا تستعجل، وبالغ في الدعاء، فإذا كنت راضيا بقدر الله منتظرا لفرجه فسيأتيك نصر الله لا محالة. إذا كنت قانطا مستعجلا فأنت لم تنجح في اختبارك وصبرك، واعلم أنه يبتليك بالتأخير لتحارب وسوسة إبليس.

0: صدق الله العظيم.
1: آل قمر الدين وآل ورور ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره وفاة فقيدتهم الغالية المرحومة بإذن الله تعالى فاطمة قاسم ورور أم خضر أرملة المرحوم أحمد خضر قمر الدين التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى يوم الخميس في لبنان. أولادها الحاج خضر، صلاح، عثمان، حافظ، خلدون وعلي قمر الدين. أصهرتها لبناتها محمد سليم أحمد، يوسف حسن قمر الدين، محمد محمود قمر الدين، علي عثمان، المرحوم محمود عبد القادر قمر الدين. وستتلى عن روحها الطاهرة آيات من الذكر الحكيم يوم السبت في مسجد خالد بن الوليد على العنوان أنزك ستريت غرينيكا، وذلك بعد صلاة العشاء يوم السبت 20 من يونيو/حزيران 2026. وأسرة إذاعة القرآن الكريم تتقدم بخالص التعازي لأهل الفقيدة، راجين المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

قال البعض: الناس ثلاثة، رجل كالغذاء لا يستغنى عنه أبدا، ورجل كالدواء يحتاج إليه حينا بعد حين، ورجل كالداء لا يحتاج إليه قط. وقال آخرون: الناس أربعة، واحد حلو كله فلا يشبع منه، وآخر مر كله فلا يؤكل منه، وآخر فيه حموضة فخذ من هذا قبل أن يأخذ منك، وآخر فيه ملوحة فخذ منه وقت الحاجة فقط. أما البعض الآخر فقال أن الناس ثلاثة: رجل تنتفع بصحبته، ورجل تقدر على أن تنفعه ولكن لا تنتفع منه، ورجل لا تقدر أن تنفعه وتتضرر به فاجتنبه. وقال البعض: مثل جملة الناس كمثل الشجر والنبات، منها ما له ظل وليس له ثمر، وهو مثل الذي ينتفع به في الدنيا دون الآخرة، فإن نفع الدنيا كالظل سريع الزوال، ومنها ما له ثمر وليس له ظل، وهو مثل الذي يصلح للآخرة دون الدنيا، ومنها ما له ثمر وظل وهو الذي ينتفع به في الدنيا والآخرة، ومنها ما ليس له ظل ولا ثمر وهو الذي لا ينتفع به في الدنيا ولا في الآخرة. ويقول الشاعر: الناس شتى، إذا ما أنت ذقتهم لا يستوون كما لا يستوي الشجر، هذا له ثمر حلو مذاقته، وذاك ليس له طعم ولا ثمر. واعلم يا أخي أن الصحبة على ثلاثة أقسام: صحبة من هو فوقك يقتدي منك خدمته، وصحبة من هو دونك يقتدي منك الشفقة والرحمة، وصحبة من هو مثلك يقتدي منك الإيثار. يقول ذو النون المصري: لا تصحب مع الله إلا بالموافقة، ولا مع الخلق إلا بالمناصحة، ولا مع النفس إلا بالمخالفة، ولا مع الشيطان إلا بالعداوة. أخي المسلم، شروط الصديق. قالوا: ينبغي في من تؤثر صحبته خمس خصال: أن يكون عاقلا، حسن الخلق، غير فاسق، غير مبتدع، غير حريص على الدنيا. والأولى أن يكون عاقلا، والعقل رأس مال العبد وهو الأصل، والعاقل هو الذي يفهم الأمور على ما هي عليه، فلا خير في صحبة الأحمق، فالأحمق قد يضرك وهو يريد نفعك من حيث لا يدري. لذلك قال الشاعر: إني لآمن من عدو عاقل وأخاف خلا يعتريه جنون، فالعقل فن واحد وطريقه أدري فأرصد والجنون فنون. وقيل أيضا: مقاطعة الأحمق قربان إلى الله. وقال الثوري: النظر في وجه الأحمق خطيئة مكتوبة. أما الإمام علي كرم الله وجهه فقال: فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين أخاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه، وللشيء من الشيء مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. ثانيا، على الصديق أن يكون حسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم وصف حسن الخلق في كلمة قالها عندما سئل الموعظة فقال: لا تغضب. وقد قال البعض: حسن الخلق هو بسط الوجه وبذل الندى وكف الأذى. فلا بد من حسن الخلق للصديق، ولا يكتفى أن يكون عاقلا. رب عاقل يدرك الأمور على ما هي عليه، ولكن إذا غلبه غضب أو شهوة أو بخل أو جبن أطاع هواه لعجزه عن قهر صفاته وتقويم أخلاقه، فلا خير في صحبة ذلك الشخص. الإمام الجنيد يقول: لأن يصحبني فاسق حسن الخلق أحب إلي من أن يصحبني قارئ سيء الخلق. ثالثا، الصديق أخي المسلم يجب ألا يكون فاسقا، فالفاسق هو الخارج عن حدود الله. الفاسق المصر على الفسق لا فائدة في صحبته، لأن من يخاف الله لا يصر على كبيرة، ومن لا يخاف الله لا يوثق بصداقته. يقول تعالى في سورة الكهف: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه.
أخي المسلم، على الصديق ألا يكون مبتدعا. في صحبة المبتدع خطر سراية البدعة وتعدي شؤمها إليك، فالمبتدع مستحق للهجر والمقاطعة، فكيف تؤثر صحبته؟ الفاروق رضي الله عنه يقول في الحث على طلب التدين في الصديق فيما رواه سعيد بن المسيب: عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء، وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك بما يغلبك منه، واعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين من القوم، ولا أمين إلا من خشى الله، فلا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره، ولا تطلعه على سرك، واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالى. وخامسا أخي المسلم، على الصديق ألا يكون حريصا على الدنيا، فصحبة الحريص على الدنيا سم قاتل، لأن الطباع مجبولة على التشبه والاقتداء، بل الطبع يسرق من الطبع ومن حيث لا يدري صاحبه، فمجالسة الحريص على الدنيا تحرك الحرص ويشهيك في الدنيا، ومجالسة الزاهد تزهدك في الدنيا. يقول الإمام علي كرم الله وجهه: أحيو الطاعات بمجالسة من يستحيا منه. وقد قال بعض العلماء: لا تصحب إلا أحد رجلين، رجل تتعلم منه شيئا في أمر دينك فينفعك، أو رجل تعلمه شيئا في أمر دينه فيقبل منك، والثالث فاهرب منه. وقد قال سهل بن عبد الله: اجتنب صحبة ثلاثة: الجبابرة الغافلين، والقراء المداهنين، والمتصوفة الجاهلين. وقد قال بعض السلف الصالح في وصيته لابنه: لا تصحب من الناس إلا من إن اقترفت قرب منك، وإن استغنيت لم يطمع فيك، وإن علت مرتبته لم يرتفع عليك، وإذا تذللت إليه صانك، وإن اجتمعت معه زانك. وقال أبو مهران: أخرج من منزلي فأنا بين ثلاثة، إن لقيت من هو أعلم مني فهو يوم فائدتي أتعلم منه، وإن لقيت من هو مثلي فهو يوم مذاكرتي، وإن لقيت من هو دوني فهو يوم مثوبتي. يقول جعفر الصادق رضي الله عنه سليل النبوة: لا تصحب خمسة: الكذاب، الأحمق، البخيل، الجبان، والفاسق. فيا أخي المسلم، الإنسان في هذه الدنيا لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن الخلائق، فالمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى، فلا غنى لمسلم عن أخيه المسلم. وقد قال الإمام علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول: اللهم اغنني عن الناس، فقال له: ليس كذلك، فإنما الناس للناس، هلا قلت اللهم أغنني عن شرار الناس. فيا أخي المسلم، لا تنقل قدميك إلا حيث ترجو ثواب الله، ولا تصحب إلا من تستعين به على طاعة الله، ولا تجلس إلا حيث تأمن من معصية الله، ولا تصطفي لنفسك إلا من تزداد منه يقينا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا سائرا إلى الله على طريق الاستقامة، راجيا الوصول إلى الحب الإلهي والولاية، يا من أصيب بجرح معصية أثناء الطريق، سقطة ذنب أحزنته وآلمته وأبطأت المسير، أنصت إلى كلمات من ذهب تتدفق من نبع الحكمة. يقول ابن عطاء الله السكندري: إذا وقع منك ذنب فلا يكن سبب يأسك من حصول الاستقامة مع ربك، فقد يكون ذلك آخر ذنب قدر عليك. نعم أيها الإخوة، نعم أيها السائر إلى الله من الإخوة والأخوات، المؤمن ذو المعدن الطيب يختار طريق الاستقامة، يحمل في صميم قلبه حب الطاعة، وفي نفسه شوقا إلى القرب من ربه سبحانه. وهو في هذا الطريق يتعرض لفتنة واختبار، فيغلبه الهوى، فتزل قدم بعد ثبوتها، فيندم ويتألم وينكسر، ويتوب إلى الله راجيا منه سبحانه العفو والمغفرة، فيبادر الاستقامة من جديد، والأمل لبلوغ مناه الحب الإلهي. ثم بعد فترة من الزمن تتكرر سقطة أخرى أمام فتنة أخرى، فيعاود الرجوع والتوبة، وهكذا حتى يأتيه الشيطان في نقطة ضعف بشرية يعرفها إبليس تماما، فيقول له: إلى متى ستظل تدور في هذه الدائرة؟ تتوب ثم تعود، أما آن لك أن تعترف أنك لا تصلح لهذا الطريق؟ هذه الوسوسة هي السم الخبيث الذي يريد الشيطان أن يقتل به أملك ويغلق أمامك باب الرجاء. الرجاء الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. متفق عليه. الله أكبر. انظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وجمال عفو الله جل وعلا، انظر إلى هذا الكرم الإلهي. الله لا يمل من مغفرة ذنبك ما دمت لا تمل من العودة إليه. إخواني أخواتي، الاستقامة لا يناقضها فعل الذنب فلتة وحفوة، وإنما يناقضها الإصرار والعزم على معاودته. وهنا تأتي هذه الحكمة الموفقة النابعة من خبرة العارفين بالله أهل الدلالة على الطريق، فيقول لك أيها السائر في طريق الله وزللت في معصية ما، ربما تكون هذه آخر معصية في حياتك. وهذه يا إخوة يا أخوات حقيقة لا غبار عليها. كم من مؤمن عانى من معصية كانت تحزن حياته، وفعلا بعد توبة من التوبات انقطعت هذه المعصية من حياته تماما، ولم يعد إليها إلى أن توفاه الله. كم من سالك جاهد نفسه فصار من أهل الصفوف الأول في المساجد. كم من مؤمن عانى من سقطة النظرة الحرام، وبعد توبة من توباته نزع الله من قلبه هذه الإرادة
فلم ينظر بعدها إلى حرام أبدا إلى أن توفاه الله وهو طيب النفس. كم وكم وكم، هذه حقائق مشاهدة، والمساجد تحكي وسيما الوجوه تنطق بطهارة الروح من الذنوب، سيماهم في وجوههم كما قال سبحانه وتعالى. قل دائما في قلبك: ربما يكون هذا آخر ذنب في رحلتي. هذا الأمل هو الذي ينعش الروح ويشعل في نفسك جذوة الهمة، فما تدري متى يفتح لك باب من أبواب السماء فتتنزل عليك نفحة من رحمة الله سبحانه تغير حياتك إلى الأبد. قال تعالى: وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال سبحانه: نصيب برحمتنا من نشاء. ربما تكون هذه التوبة بابا يفتحه الله لك كالفجر يمزق الليل، فتشرق حياتك وتكون من أحبابه. قال الشاعر: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتعفو منة وتكرما. فإذا جاهدت نفسك وكنت من الأوابين إلى الله دوما، سيأخذ بيدك يوما ويقتلع جذور الذنب من قلبك، ليزرع مكانها حب الطاعة كوردة تتفتح على ضفاف أنهار الربيع. وهذا وعد الله لمن يقاوم ويستمر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. فإن نجحت بالمقاومة والعودة والاستعانة بالله وعدم الاستسلام، فإن الهداية هي مصيرك. كلما وقعت انهض، وكلما أذنبت تب. التوبة هي دواء كل داء، هي العلاج الناجح. فإن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي لمن كان صادقا في توبته. من أعظم مكاسب تكرار التوبة أنها دليل على حسن ظنك بالله، وهي من أعظم العبادات، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. متفق عليه. إن الاستمرار في التوبة دليل على طيبك وعلى صدق نيتك في حب الله والرغبة في مرضاته. فإن ظن العبد أن الله سيغفر له فإن الله عند ظنه، أما إن أساء الظن بربه وظن أن ذنوبه أكبر من رحمته سبحانه، فقد قال الله: لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذه النوايا الصادقة من أهم أسباب الحصول على الهداية الإلهية، لقوله جل وعلا: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فحسن النية وحسن الظن وكن دائما على أمل، فأنت تتعامل مع رحمن السماوات والأرض، فلا تقنط من رحمة الله. من أعظم مكاسب تكرار التوبة أيضا أنها تمحو الذنوب السابقة. كلما تبت إلى الله بصدق غفر لك ذنوبك السابقة ومحاها من صحيفتك، فالتوبة الصادقة تجب ما قبلها. ومن أعظم مكاسبها كذلك حسن الخاتمة. التوبة تجعلك دائما مستعدا للقاء الله، فلا تأتيك المنية وأنت مصر على المعصية. أنت لا تعلم متى ينقطع خيط الحياة فتموت وأنت طاهر من الذنوب. من أعظم آيات الأمل للمذنبين أن الله جعل التائبين أحبابه. قال سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن أعظم آيات الأمل والرجاء كذلك قوله سبحانه في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا
إنه هو الغفور الرحيم. وهنا يا إخوة يا أخوات، معلومة في غاية الأهمية يجب أن تعلمها علم اليقين وأنت على الطريق، أن الهداية بيد الله وحده. تذكر دائما أن الهداية بيد الله وحده. قال جل من قائل: إن علينا للهدى، وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إن لم تطلب الهداية من الله وتذل بين يديه وطلب المدد والقوة منه جل وعلا، فصدقني لن تستمر في هذا الطريق، ستتعب وتنتكس، لن تبلغ المراتب العليا من الولاية وجنة القرب الإلهي. قال الشاعر: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، وإن كان عون الله للعبد واصلا تأتي له من كل شيء مداده. نحن أمرنا ببذل السبب والعمل. قال تعالى: الذين آمنوا وعملوا. ولكن الله كذلك أمرنا بأن نستعين به ونتوكل عليه، ونعلم أن القوة منه وحده سبحانه، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. قف على بابه سبحانه وقل: اللهم إن لم تهدني فلن أهتدي، خذ بناصيتي إليك، فلا طاقة لي إلا بك. كن عبدا فقيرا إلى ربه، متذللا بين يديه، سائلا الهداية، فهي أعظم كنز في الوجود ومفتاح أبواب الجنة. قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. هذا الدعاء ليس مجرد كلمات، بل طلب من الله أن يتولى قلبك. إنه سبحانه وحده من يزين الإيمان في القلوب، فبالدعاء تفتح أبواب السماء وتتنزل الرحمات وتنهمر قوة الثبات. وفي الختام أقول: سلم أمرك إلى الله واستعن به، وأحسن الظن به، فإنه لا يرد قلبا جاءه تائبا، ولا يخيب عبدا رفع يديه راجيا. استمر، لأن النهاية ستكون جميلة. من سار إلى الله ولو متعثرا فإن الله لن يتركه. من أقبل على الله صادقا فإن الله سيهديه وسيفتح له من الخير ما لا يتوقعه. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تأكيد أن من يجاهد ويصبر ويناضل ويمنع النفس عن الهوى فإن الهداية تأتيه من الله عاجلا أم آجلا. قل دائما، قل: لعله آخر ذنب قدر علي. لعل هذه التوبة هي التي تفتح لك بها أبواب الهداية إلى الأبد. ما دمت تتوب فأنت بخير، ما دام قلبك يتألم فأنت حي، ما دام في قلبك رجاء وحياة وندم فأنت إلى الله أقرب مما تتصور، وربك يحبك ما دمت تحبه وتعود إليه. لا تيأس، الدرب لم ينتهي، الله قريب.

دون جهلي، إن لم تسامحني فمن لي غير جودك يا

همسة قلبية. أنت رائع حين تتجاهل من يسيء إليك، وكريم حين تأخذ أحزان غيرك، وجميل عندما تبتسم وفي قلبك حزن.

ليس عيب فيك إن كنت طيبا مع غيرك، لكن العيب في الذي لا يقدر طيبتك. كن لأخيك سندا، ولأختك معينا، ولصديقك وفيا، ولجارك محسنا، وبوالديك بارا، دنيا زائلة وكلنا راحلون.

انصر خيرا تلقى خيرا، إن لم تلقاه في دنياك فستراه مخبأ عند ربك لا تمل، فما تنصره سيسعدك يوما، فقط ثق بالله. الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر أوقات وساعات.

انتبه وتأمل. بعد كل عملية شراء مصرفي تأتيك رسالة تبين لك حدوث نقص في رصيدك. تخيل أن هذه الرسالة تأتيك بعد كل عملية ظلم واعتداء وغيبة ونميمة وبهتان ينقص من رصيدك. الأمر الأصعب أن النقص يحدث في رصيدك دون علمك، ولكنك سترى فاتورة كشف الحساب كاملة يوم التغابن، فانتبه وتأمل.

إلى أختي الجميلة، أنت جميلة في العشرين طاقة وشغفا تشرقين، في الثلاثين تشعين، في الأربعين أنوثة وجاذبية تفيضين، في الخمسين أنت أجملهن حين تضحكين، في الستين بالدفء والرقة تتألقين، في السبعين ملكة الحياة أنت حقيقة، بتجاعيدك ابتهجي لماذا تخجلين، تلك التجاعيد كنزك الثمين، تخبئ لك أحلى القصص وأحلى ذكريات السنين، ابتهجي وقولي بها أعيش لأكمل التاسعة والتسعين. جميلة أنت، يكفي إنك أنثى للحياة حياتها بوجودك تهيبين.

قصة أعجبتني. شاب أراد أن يضايق فتاة، فأرسل لها عبر الخاص: ممكن نتعرف؟ فكان ردها: ممكن أكيد أخي، لما لا تعرف من أكون؟ أنا حواء التي خلقت من ضلعك كي لا تأذيها، ولا تنسى أنها قطعة منك. أنا التي أهداني الله لك حين خرجت وحيدا من الجنة باكيا تبحث عن من يرد وحشتك. أنا أمك وأختك وابنتك وزوجتك التي تصون بيتك. أنا سورة النساء والمجادلة والنور والطلاق ومريم. أنا جنة تكون تحت قدماي حينما أكون أمك. أنا التي أعطاني الله نصف إرثك لا استهان بي، ولكن لأنك تتولى جميع أمري. أنا التي أوصى بي الحبيب وقال: استوصوا بالنساء خيرا. أنا من قال لها: ربي وكلي واشربي وقري عينا. أنا التي لو كنت صالحة أكون أفضل من 1000 رجل غير صالح. إن كنت تبحث عن اللهو يا هذا، فاذهب إلى صفحات اللهو واللعب. فمن تكون أنت يا محترم؟ رد الشاب في كلمتين: أنا التائب إلى الله، وهنيئا لأم ربتك.

دعاء. اللهم ارزقنا قلوب تتجلى بخشيتك ونعما تدوم بفضلك وأرواحا تهوي طاعتك ولسانا لا يمل من ذكرك. أسألك اللهم في كل يوم جديد زدته في حياتنا أن تزيدنا معه إيمانا ورزقا وسعادة وتوفيقا.

كل المخاوف تجلب لك الهموم إلا الخوف من الله، فإنه يجلب لك أعظم شيء. ولمن خاف مقام ربه جنتان. اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن. جعلكم الله من المطمئن قلوبهم، المنشرح صدورهم، المضاء دروبهم، المجاب دعواتهم، ورزقكم ربي طول العمر وصلاح العمل في هذا اليوم وسائر الأيام مع طيب المقام وحسن الختام، وجعلكم من أحباب سيد الأنام. آمين يا رب العالمين.

إذا جاءك المهموم أنصت، وإذا جاءك المعتذر أصفح، وإذا قصدك المحتاج أنفق. ليس المطلوب أن يكون في جيبك مصحف، ولكن المطلوب أن تكون في أخلاقك آية. كل شيء حولنا يرحل ويغيب إلا الخير، يظل مغروسا في النفوس. هنيئا لمن يزرع الخير والطيب بين الناس. اجعل من يراك يدعو لمن رباك. فنقاء القلب ليس غباء، إنما فطرة يميز الله بها من أحب.

حكمة اليوم. قال حكيم لابنه: يا بني، في حياتك لا تتنازل عن 3 أشياء: أن تأكل أفضل الطعام، ثانيا وتنام على أفضل الفراش، ثالثا وتسكن في أفضل البيوت. فقال الابن: نحن فقراء يا أبي، فكيف لي أن أفعل ذلك؟ فقال الحكيم: إذا أكلت فقط عندما تجوع سيكون ما تأكله أفضل طعام، وإذا عملت كثيرا ونمت وأنت متعب سيكون فراشك أفضل فراش، وإذا عملت الناس بالمعروف ستسكن في قلوبهم، وبهذا تكون سكنت في أفضل البيوت.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، في الدرس الماضي كانت آية الكرسي موضوع الدرس، وآية الكرسي أعظم آية في القرآن الكريم، وفي قوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وجدت أن شرح هذه الآية كان مقتضبا في الدرس الماضي، فلا بد من وقفة متأنية عند علم الله تعالى. والإنسان إن صحت عقيدته صح عمله، ونجا من عذاب الدنيا ونار الآخرة. وإن فسدت عقيدته ساء عمله، فهلك في الدنيا والآخرة. من أسباب سلامة الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة أن تصح عقيدته ليصح عمله. أيها الإخوة الكرام،

0: الله عز وجل عليم حكيم. كلمة عليم لها اتجاهات كثيرة، أحد هذه الاتجاهات أن هذا الكون يدل على علم الله عز وجل، كما لو رأيت طائرة تحمل 600 راكب وتحلق على ارتفاع 50,000 قدم وتنطلق بسرعة عالية جدا تزيد عن 1000 كيلومتر، وهؤلاء الركاب متمتعون بهواء نقي وضغط مناسب وحرارة معتدلة ويأكلون ويشربون، 600 راكب ينطلقون عبر الأطلس بطائرة، هذه الطائرة لا يمكن أن يكون الذي اخترعها وصممها ونفذها وصنعها إنسان جاهل. حينما يصعد إنسان إلى القمر بمركبة لا بد من أن تعتقد أن علم البشرية كلها في هذه المركبة. كيف حققنا لإنسانين مثلا جوا وضغطا وطعاما وشرابا على كوكب لا حياة فيه؟ فأول معنى من معاني العلم أنك إذا دققت في خلق الإنسان لوجدت شيئا لا يصدق، يعني من أجل أن تعرف رائحة هذا العطر لا بد من نهايات تزيد عن 20 مليون نهاية، 20 مليون نهاية عصبية، وكل نهاية فيها 7 أهداب، وكل هدب مغطى بمادة لزجة، هذه المادة اللزجة تتفاعل مع الرائحة فينشأ من التفاعل شكل هندسي، هذا الشكل هو رمز هذه الرائحة، هذا الشكل ينتقل إلى الدماغ ليعرض على الذاكرة الشمية، وقد قدرها العلماء 10,000 بند، فأي شكل في هذه الذاكرة توافق مع شكل الرائحة عرفت أنت أنه الياسمين أو أنه الورد أو أنه نعنع إلى آخره. فهذا الجهاز جهاز الشم بالغ التعقيد، لو نظرت إلى العين لرأيت في الشبكية 10 طبقات وفي الشبكية 130 مليون عصية ومخروط من أجل تحقيق الرؤية الدقيقة، وأن هذه العين على صغر حجمها ترى الجبل بحجمه الطبيعي وبألوانه الدقيقة، وتفرق بين لونين من 800,000 لون، تفرق بين درجتين من درجات لون واحد تزيد عن 800,000 درجة، وأن العصب البصري يزيد عن 900,000 عصب، ولكل عصب غمد لئلا تنتقل الإشارة من عصب إلى عصب، وأن دماغ الإنسان يزيد عن 140 مليار خلية، وأن قشرة الدماغ تزيد عن 14 مليار خلية، وأن في شعر الإنسان كل شعرة لها وريد وشريان وعصب وعضلة وغدة ذهنية وغدة صبغية، يعني أنت قد تمسك قرص للكمبيوتر في 1200 كتاب، 1200 كتاب، وكل كتاب قد يكون 20 جزء، هذا الكتاب بأدق الحروف والحروف مضبوطة بالشكل، وهناك 1000 طريقة للبحث، بحث كلمة، بحث موضوع، كلما بحثت شيئا جاءك الجواب خلال ثواني، يعني هذا الجهاز يقرأ هذه الكتب كلها حرفا حرفا في أقل من 10 ثواني ويأتيك الجواب. أيعقل أن هذا الذي صنع هذا القرص جاهل؟ هذا منحا من مناحي العلم، يعني إنسان قد يذهب إلى فنلندا الحرارة 69 تحت الصفر، هذه أخفض درجة حرارة سجلت في الأرض، بلد يعيش الناس فيه، وأنت في هذا البلد قد ترتدي المعاطف والألبسة الصوفية والجوارب الصوفية والأحذية المبطنة بالفرو، وقد ترتدي القبعات وكل شيء، لكنك لن تستطيع أن تحجب عينيك. لا بد من أن تكون العين على مساس بالهواء الخارجي. الهواء 69 تحت الصفر، والماء فيها والعين فيها ماء، إذن لا بد لهذا الماء إذا مس الهواء الخارجي أن يتجمد. من الذي أودع في ماء العين مادة مضادة للتجمد؟ في علم. لماذا الأرض إذا انطلقت حول الشمس واقتربت من القطر الأصغر ترفع سرعتها، لينشأ من رفع سرعتها قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة؟ ولماذا ترتفع السرعة ارتفاعا بطيئا، تسارع بطيء والتباطؤ بطيء؟ يعني هذا لو ذهبنا نسير في هذا الاتجاه وبحثنا في المجرات وفي المذنبات وفي الكاذارات وفي الثقوب السوداء وفي المسافات بين النجوم وفي عدد المجرات، كان يخر لله ساجدا. لو وصلنا إلى أجهزة الجسم، طيب هذا القلب الذي يعمل 80 عاما لا يرتاح أبدا. 80، أي عضلة أخرى حركت يدك هكذا بعد دقيقتين تصاب بحالة اسمها الإعياء، لا تستطيع المتابعة. أجري بعض التمارين الرياضية، اضغاط 5، 10، 15، رياضي 20، متمرس 30، بعدين توقف. هذا القلب 80 سنة لا يكل ولا يمل ولا يقف إلا وقفة واحدة عند نهاية الحياة. من صمم هذا القلب؟ من صمم هذه العضلة التي لا تتعب؟ من صمم هذه الأوعية الدموية التي هي كالقلب تماما مرنة؟ أنا سمعت أنه شريان التاجي بيتحمل ضغط 20 بار، البار الكيلو على السنتي، يعني بيتحمل أثناء وضع بالون في الشريان كي تضغط حوافه الكلسية أو بيتحمل ضغط 20 بار. طيب ما هذه المرونة بالشريان؟ والشريان قلب، حينما ينبض القلب يتمدد الشريان، ولأنه مرن يعود كما كان، صار قلب ثاني. فكل أوعية الجسم قلوب. هل وراء هذا الجسم الإنساني علم؟ طبعا، يعني الحديث طويل ولا تنتهي دروس ودروس وأشهر وسنوات في الحديث عن خلق الإنسان وعن خلق الأكوان. لا أريد أنا أن أستقصي، أريد أن أضرب أمثلة فقط. معقول غدة صغيرة لا تزيد عن سلامية الإصبع إلى جوار قلب، هذه الغدة أخطر غدة في الإنسان، أيعقل أن تكون كلية حربية؟ تدخلها الكريات البيضاء التي معها سلاح فتاك وهي جاهلة كي تتلقى دروسا في معرفة العناصر الصديقة من العدوة، تتلقى خلال 2 دروس دقيقة جدا، وبعدها تتخرج خلايا بيضاء تائية مثقفة تتولى تعليم الأجيال من بعده. الحديث عن الغدد، عن القلب، عن الأوعية، عن الرئتين، عن الكليتين، في طريق بالكليتين 100 كيلومتر، عن البنكرياس، عن الكبد، عن 5000 وظيفة في الكبد، الطحال مقبرة للكريات البيضاء ومعمل دم احتياط ومكان تحليل الطحال، الغدة الدرقية مكان الاستقلاب، الغدة النخامية لا تزيد عن لا يزيد حجمها عن نصف، وزنها عن نصف غرام، نصف غرام، ملكة الغدد الصماء، تفرز 12 هرمون، كل هرمون تبنى عليه حياة الإنسان، هرمون النمو، هرمون توازن السوائل. لو اختل هذا الهرمون لأمضى الإنسان كل وقته إلى جانب الصنبور ودورة المياه، لشرب أكثر من 20 سنة ماء. في هرمون ضبط السوائل. أنا أريد كلمة واحدة، الذي خلق الإنسان عالم عليم العلم المطلق. انظر إلى مركبة صنعت في عام 1900 في الآن بالمتاحف، عجلاتها ليس فيها هواء صماء، ليس فيها أجهزة امتصاص صدمات، ليس فيها علبة سرعة، الإضاءة فانوس يشعل بالليل بالكبريت والزيت، سيارة بدائية جدا. انظر إلى سيارة صنعت في عام 2000 من أرقى الماركات، كم هو البون شاسع بين مركبة صنعت عام 1900 وبين مركبة صنعت عام 2000. إنها خبرة الإنسان التي تتنامى، فالإنسان خبرته حادثة، تنمو بالخطأ والصواب. هل طرأ على الإنسان تطوير؟ في إنسان موديل 2000؟ هل طرأ على الإنسان منذ أن خلقه الله تعديل؟ معنى ذلك أن خبرة الله قديمة. فهذا جانب من جوانب علم الله يعني. هذا الكون بمجراته، بسماواته، بأرضه، بأسماكه، بأطياره، حيواناته، بنباتاته، بخلق الإنسان، بأجهزته، بأعضائه، بحواسه، ينطق بعلم الله. يعني أنت لو اقتنيت جهاز بالغ التعقيد ثم رأيت الذي اخترعه، تقف أمامه بإجلال لا حدود له، لأنك تعلم أنه عالم كبير وعبقري فذ. فكلما دققت في آيات الله في خلقه وفي مخلوقاته لعرفت أن الله عليم. هذا جانب. جانب الآخر، الله عز وجل عليم بحاجاته، كل حاجات الإنسان وفرها لنا على سطح الأرض. أولا خلق لنا حاجة إلى الهواء وخلق الهواء وجعل الهواء متوازنا، متوازن أكسجين وهيدروجين والنسب متوازن، ونحن بحاجة إلى الماء. إذن الأرض مسطحات مائية كبيرة جدا، وأشعة الشمس تبخر هذا الماء، والماء من خصائصه التبخر، ثم يساق هذا الماء سحابا، يكون هذا البخار سحابا وهذا السحاب ركاما، ثم يساق إلى بلد ميت فيحيي الله به الأرض بعد موت. والآلية معقدة جدا، وهناك من يدرس سنوات وسنوات في الجامعات كي يتعلم كيف تنزل الأمطار. خلق لنا حاجة إلى الماء وخلق الماء، خلقه في البحار ملحا أجاجا، وخلقه في الأنهار عذبا فراتا، وخلقه في الينابيع. هذا من خلق الله عز وجل. الجانب الثاني في العلم أنه خلق لنا حاجات عالية الدقة، وهذه الحاجات كلها لبيت في أعلى درجة. بحاجة إلى لحم نأكله بست مليارات إنسان، إذن هناك المواشي والأنعام تتوالد. لو أن هذه الأنعام تأكل أكثر مما تعطي لا أحد يربيها، لا بد من أن تكون في تربيتها جدوى اقتصادية، تطعمها بعشرة تعطيك 100، إذن تربى وتقتنى ويعتنى بها. بحاجة إلى الثياب، هناك القطن وهناك الفستان وهناك الصوف. بحاجة إلى بيت نؤوي إليه، هناك الصخور والأحجار وما شاكل ذلك. يعني أي شيء خطر على بالي تجده في الأرض، وهذا نوع من أنواع العلم، عليم بكل حاجات الإنسان. وقد وفر له كل هذه الحاجات. ومن هذا نفهم معنى الربوبية، الحمد لله رب العالمين الذي أمد المخلوقات في كل مكان. أما المنح الثالث الذي أركز عليه في هذا الدرس في قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هو أن الله يعلم، عالم الغيب والشهادة، يعني كل شيء في الكون يعلم الله حركاته وسكناته. لماذا؟ لأن الله يحركه. يعني أنت حينما يأتي إنسان ويمسك هذا الكأس ويضعه من هذا المكان إلى هذا المكان وأنت تراه، أنت لماذا تعلم أنه تحرك هذا الكأس؟ لأنك رأيته قد تحرك. أما إذا أمسكته بيدك وحركته هذا علم أبلغ، لأن كل فعل لا يكون إلا من قبل الله تعالى. إذن الله عز وجل هو الفعال وهو العليم، يعلم ما يفعل. إذن عالم الشهادة، كل شيء أمامك يعلمه الله علما مطلقا بأدق أدق التفاصيل. أنت لك من الإنسان ظاهره، لكن الذي يعلم باطنه وتاريخه وصراعاته ومنبته ومشربه ومطعمه وأخلاقه وعلاقاته هو الله عز وجل. يعني يعلم ما تعلن ويعلم ما تسر ويعلم ما خفي عنك، يعلم ما تعلن، فإذا لم تعلن يعلم ما تسر. وهناك علم لا تعلمه أنت، الله يعلمه، وعلم ما لو ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. هذا منح ثالث في علم الله عز وجل، لا تخفى عليه خافية. إن تكلمت فهو سميع، وإن تحركت فهو بصير، وإن سكت وجمدت في مكانك فهو عليم بما يجري في داخلك. سميع بصير عليم، وهو معكم أينما كنتم بعلمه، أينما ذهبتم يعلم كل حركاتك وسكناتك، يعلم خواطرك، يعلم خائنة الأعين. يعني إنسان جالس في بيته أمام شرفة، خرجت امرأة الجيران، إن نظر أو غض ليس في الأرض كلها إنسان يضبطه، يغلق سجاده والنافذة مفتوحة، وهو في الظلام والنافذة تحت أشعة الشمس، إن نظر أو لم ينظر من الذي يعلم خائنة عينه؟ الله جل وعلا. هذا منح ثالث في علم الله، يعني مع كل الخلق بالعلم، يعني يسمع دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، قد يكون على سطح القمر تضاريس يعلمها، في المجرات حركة المجرات، في رؤوس الجبال، في أعماق الأرض، هذه البراكين والزلازل من يعلم حركة الأرض وما فيها من ضغوط؟ الله جل جلاله. من مع كل سمكة في أعماق البحار؟ كم سمكة في البحار؟ في مليون. إياك أن تتوهم أني أقول مليون سمكة، في مليون نوع من الأسماك، مليون. أما الأعداد أعداد بأرقام فلكية، بدءا من سمكة الزينة التي لا تزيد عن سلامية اليد، وانتهاءا بالحوت الأزرق الذي يزن 150 طن. حوت أزرق، هذا الحوت الأزرق وزنه 150 طن، يستخرج منه 90 برميل زيت، 50 طن دهن، وزن قلبه نصف طن، وليده يحتاج إلى 300 كيلو حليب كل يوم في الوجبة العصرونية، يحتاج إلى 3 رضعات في اليوم تساوي طن طن من الحليب، بدءا من سمكة لا تزيد عن سلامية اليد قد تكون شفافة بلا أسماك زينة وانتهاء بالحوت الأزرق. كائنات البحر شيء لا يصدق لا يصدق. فعلم الله عز وجل من هذا القبيل، يعلم مع كل سمكة ومع كل طائر ومع كل نملة نملة، بل مع كل جرثومة، بل مع كل فيروس. الفيروس لا ترى بالعين، لا ترى. الإيدز فيروس لا يرى، من يسوقه من إنسان إلى إنسان؟ الله عز وجل. هذا منحة ثالث في علم الله عز وجل. أما المنحة الرابع هو علم الغيب. الله جل جلاله يعلم ما سيكون علم كشف لا علم جب. الآن دخلنا إلى موضوع دقيق جدا في الدين، يعني الإنسان مخير أم مسير؟ الإنسان مخير، وفي أي لحظة توهم الإنسان أنه مسير انتهى الدين وانتهى التكليف وألغيت الأمانة وألغي الثواب وألغي العقاب وألغيت الجنة وألغيت. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفرا. الله عز وجل فيما يتعلق بالغيب يعلم علم كشف لا علم جبر. لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، ولو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب، ولو تركهم هملا لكان عجزا في القدر. الله عز وجل يعلم ما سيكون لا علم جبر، ومن يعتقد أن الله أجبر عباده على المعاصي والآثام فعقيدته زائغة يرفضها القرآن الكريم. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أي أول نقطة في الدين، الإنسان مخير فيما كلف. مخير، أمرك أن تصلي فأنت في موضوع الصلاة مخير، تصلي أو لا تصلي. أمرك أن تكون صادقا فأنت في موضوع الصدق مخير أو مخير. أمرك أن تكون محسنا فأنت في موضوع الإحسان مخير، تحسن أو تسيء، تصدق أو تكذب، تصلي أو لا تصلي، تحضر مجلس علم أو تحضر في ملهى مخير، تتقن عملك أو تهمل، تربي أولادك أو لا تربيهم، تحسن إلى زوجتك أو لا تحسن، تغض بصرك أو لا تغض، تذكر الله أو لا تذكر. أنت مخير فيما كلف. أي حقيقة صارخة قاطعة ثابتة تؤيدها الآيات الكثيرة والأحاديث الصحيحة. جاء رجل إلى سيدنا عمر وقد شرب الخمر، فقال رضي الله عنه: أقيموا عليه الحد. فقال هذا الرجل: يا أمير المؤمنين، إن الله قدر علي ذلك. فقال رضي الله عنه: أقيموا عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمر ومرة لأنه افترى على الله. قال: ويحك يا هذا، إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار. أنت مخير فيما كلف ومسير فيما لم تكلف. أنت ولدت في الشام مسير، من فلان الفلاني مسير، من فلان الفلانية مسير، بقدرات معينة مسير، بقامة مديدة مسير، بقامة قصيرة مسير، بصحة جيدة مسير، بصحة معلولة مسير، لكن هذا التسيير لصالح آخرتك ولصالح إيمانك، وليس في الإمكان أبدع مما كان، أي ليس في إمكاني أبدع مما أعطاني. أنت مخير فيما كلفت، مسير فيما سوى ذلك، لكن هذا التسيير لصالح. ولكن بعد أن سيرك الله وخلقك من أب وأم وبيئة وإمكانات وقدرات معينة هي كمال لك، ثم كلفك التكليف الإسلامي، أنت إما أن تستجيب: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أو لا تستجيب. فإن استجبت سيرك نحو مصالحك الدنيوية والأخروية، كافأك بتسير نحو مصالحك، يقدر لك زواج ناجح، عمل جيد، صحة طيبة، سمعة طيبة إلى آخره. أما إن لم يستجب فالله عز وجل مربي، رب العالمين، يسوق له تسييرا بعض الشدائد كي ترجعه إلى الله، صار مسير، مسير للتأديب، مسير في أصل الخلق، ثم مخير في التكليف، ثم تسير كي تؤدب وتعود إلى ربه. فيا أيها الإخوة الكرام، حينما تعتقد أنك مخير لا تقول حينما يقال لك: بما لا تصلي؟ حتى الله يسمع، حتى الله يهديني. هذا كلام غير صحيح، كلام لا أصل له. هو هداك بهذا الكون، وهداك بهذا العقل، وهداك بتلك الفطرة، وهداك بالأنبياء، وهداك بالرسل، وهداك بالكتب، وهداك بالدعاة، وهداك بأفعاله، وهداك بتربيته، هداك وانتهى الأمر، بقي عليك أن تستجيب. إن اعتقدت اعتقادا صحيحا أن الله إن علينا للهدى، أن الله تكفل بهدايتنا، وبقي أن نستجيب له: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أن الله تكفل بهدايتنا وبقي أن نستجيب له. لذلك الإنسان إذا صحت عقيدته لا يمكن أن يعزي تقصيره إلى القدر. لذلك القدر لا يفسره العيوب، ما صلي الله إن شاء الله ما ألهمك، هذا كلام باطل. لما لا تصدق؟ يا الله ما هداني. 90% من كلام الناس هذا يحلو لهم أن يعزوا تقصيرهم ومعاصيهم إلى الله، ويتوهمون أن الإنسان مسير. لا، فيما كلفت أنت مخير. أيها الإخوة الكرام، هذا علم من النوع الرابع، علم الغيب. الله عز وجل يعلم ما يكون، ولكن علم كشف لا علم جبر، علم كشف. يعني لو أن مدرسا له باع طويل في التدريس، وله خدمات تزيد عن 50 عاما، ومتمرس بهذه الحرفة، وعلم صفا، وقال قبل الامتحان بشهر: هذا الطالب لا ينجح، وهذا الطالب ربما كان الأول على الصف، وهذا الطالب يأخذ علامة تامة في الرياضيات، وهذا الطالب يأخذ علامة تامة في التاريخ مثلا. فلما طبعا امتحان شهادة ما له علاقة بالامتحان، هو لا وضع أسئلة ولا تصحيح ولا شيء، فإذا جاءت النتائج وفق ما توقع هذا المدرس، يعني كثير على هذا المدرس الخبير المتمرس أن يعرف النتائج مسبقا، لا عن طريق الإجبار بل عن طريق الكشف، يعني أصحاب الصنعات، إذا وضعت مثلا جسر لا يحمل هذا البناء، وقال لك الخبير هذا البناء سوف يقع، فإذا وقع البناء يعني شيء طبيعي جدا، علم بالقوانين. فلذلك الإنسان حينما يعلم أن الله يعلم علم كشف لا علم جبر يبرئ الله من الظلم. أما إذا علم علما إبليسيا أن الله خلق الكفر في الكافر، خلق الكفر في الكافر وأجبر الكافر على شرب الخمر والزنا ثم جعله في النار إلى أبد الآبدين، هذه عقيدة إبليس، عقيدة الجبر. وأناس كثيرون والله، وهذا مما يؤسف له، هكذا يعتقد. إن شاء الله ما هذا، الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وما دامت هذه الكلمة وردت الآن، فالله عز وجل يهدي من يشاء الهداية، هذا المعنى، يهدي من يشاء الهداية. هو خلق كل شيء يدعوك إليه وأمرك أن تستجيب، إما أن تستجيب أو لا تستجيب. لذلك العلماء قالوا إذا عزي الإضلال إلى الله فهو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري، قياسا على قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولعلي أضرب هذا المثل لتوضيح الحقيقة. طالب في الجامعة لم يداوم ولا ساعة، ولم يحضر ولا ساعة، ولم يقتل الكتب، ولم يؤدي الامتحان، أرسلت له الجامعة عشرات الإنذارات لم يستجب، فصدر قرار بترقيم قيده وفصله من الجامعة. أيعد هذا ظلما؟ إن هذا القرار هو تجسيد لرغبة الطالب، أراد الضلال فنفذ الله رغبته، أراد الضلال، هذا معنى إذا عزي الإضلال إلى الله، فمعنى ذلك أنه الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، رفض الدين، رفض الصلاة. إذن كل ما سوف يأتيه من الدين من خيرات حرم منها، حرم منها لأنه رفض أصل الدين. يعني لو فرضنا إنسان ذاهب إلى حمص، وقبيل هذه المدينة رأى طريقان متشابهان متباعدان، ورأى إنسان يقف على مفترق الطريق، قال له بالله عليك من أين حمص؟ قال له من هنا. قال له جزاك الله خيرا، انتظر يا أخي، بعد 50 متر في تحويلة، بعد كذا في منحدر خطر، زين في جسر، زين في دورية، زين في. لما قال له الله يجزيك الخير أعطاه هذا الدليل مئات المعلومات. لو جاء إنسان آخر وصل إلى مفترق الطريقين وسأل هذا الإنسان من أين حمص؟ قال له من هنا. قال له أنت كذاب، هل بإمكان هذا الإنسان أن يعطيه المعلومات بعد ذلك؟ رفضه كليا. إذا الإنسان رفض الدين هل ينور قلبه؟ لا. هل يوفق في عمله؟ كل ما عند الله من خير أنت حينما رفضت أصل الدين حرمت من هذا الخير، هذا معنى الإضلال. يهدي من يشاء ويضل من يشاء، من شاء الضلالة، من شاء البعد عن الدين، الله عز وجل خلقك مخيرا، إذن ينفذ اختيارا. لذلك وبعضهم يقول في قوله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أغفلنا لو فتحتم كتب اللغة ومعاجم اللغة لوجدتم أن معنى كلمة أغفلنا وجدناه غافلا. عاشرت القوم فما أبخلتهم، أي ما وجدتهم بخلاء. عاشرت القوم فما أجبنتهم، ما وجدتهم جبناء. يعني وزن أفعل في اللغة لا تعني أنه خلق الجبن فيهم وخلق الغفلة فيهم، تعني أنه وجدهم هكذا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يا أيها الإخوة الكرام، في اللحظة التي تتوهم أن الإنسان مجبور على كل أعماله وليس له اختيار، انحرفت العقيدة انحرافا خطيرا. ومع هذا الانحراف انحراف سلوكي. لما الاستقامة؟ لما العمل الصالح؟ قضية منتهية. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. أيها الإخوة، ثم إن من معاني الإضلال أن الله يضل عن شركائه لا عن ذاته. يعني يوم القيامة يقول الله عز وجل أين شركائي الذين كنتم تدعون من دون الله؟ ملأوا قالوا ضلوا عنا. قال الله عز وجل كذلك يضل الله الكافرين، يضلهم لا عن ذاته العلية، يضلهم عن أصنامهم وعن شركائهم التي ليس لها سلطان في الأرض. إذن كلمة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني يعلم حاضرهم ومستقبلهم، يعني يعلم علم الشهادة وعلم الغيب. ولكن حينما يقرأ المسلم القرآن يمر على آيات كثيرة ليعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. كلمة ليعلم هل تعني أنه لم يعلم من قبل؟ لا، يعني آيات كثيرة ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليعلم الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. قال علماء العقيدة حيثما وردت كلمة ليعلم في القرآن الكريم تعني العلم الحصولي. يعني تماما المدرس قال هذا الطالب سيكون الأول على صفه، هذا علم كشف، فإذا أدى امتحانا وكان الأول على صفه هذا علم حصولي، يعني هذا علم الكشف حصل. فالعلم الأول علم كشف قبل أن يحصل، والعلم الثاني علم حصول بعد أن حصل. أيها الإخوة الكرام، يعني أوراق كثيرة في هذا اليوم وصلتني، لعل من أهمها أن شابا متدينا يحضر مجالس العلم، متزوج وله زوجة، يعني بحسب ما قرأت، هذا الكلام متعلق بما قرأت، له زوجة تسيء إلى أمه إساءة بالغة، وأمه بدأت تغضب عليه وبدأت تتألم منه أشد الألم. أيها الإخوة، الشاب المؤمن يعطي كل ذي حق حقه، لا يسمح لزوجته أن تتجاوز حدها مع أمه، كما لا يسمح أن تظلم زوجته. سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي النساء أعظم حقا على الرجل؟ يعني في عالم المرأة أية امرأة أعظم حقا على الرجل؟ قال أمه. فلما سئل أي الرجال أعظم حقا على المرأة؟ قال زوجه. يعني بعالم الرجال أعظم رجل في حياة المرأة زوجه، وفي عالم النساء أعظم امرأة في عالم الرجال في عالم النساء الأم. المؤمن يعطي كل ذي حق حقه، أما لو أن أمه أمرته بمعصية، أمرته أن يفعل منكر، أمرته بالاختلاط في البيت الواحد مع نساء إخوته، أمرته أن يعصي الله، لا طاعة لمخلوق في معصية، لا طاعة لمخلوق في معصية. هذه الأم التي قالت لابنها إما أن تكفر بمحمد وإما أن أدع الطعام حتى أموت، سيدنا سعد بن أبي وقاص قال يا أمي لو أن لك 100 نفس فخرجت واحدة واحدة ما كفرت بمحمد، فكلي إن شئت أو لا تأكلي. أما إذا أمرته أمه أن يعينها، أن يطعمها، أن يكسوها، أن يدفع لها فواتير الكهرباء مثلا، هذه أوامر يجب أن تنفذ إذا كنت مؤمنا بارا بوالدتك. فأنا أريد من كل أخ مؤمن يرتاد المساجد وهو محسوب على المؤمنين أن يعطي كل ذي حق حق، للزوجة حق وللأم حق، فإذا لبى حق زوجته ونسي حق أمه يحاسب، وإذا لبى حق أمه ونسي حق زوجته يحاسب. أنا أدعو إلى التوازن، وإذا كان الزوج موفقا يعطي كل ذي حق حق، فلا يسمح لواحدة أن تظلم الطرف الآخر. إن سمح لزوجته أن تتطاول على أمه وأن تسمعها الكلام القاسي فالله يغضب عليه، لأن غضب الأم يوجب غضب الله عز وجل، لأن غضب الأم المحق يوجب غضب الله عز وجل. لما جاء إنسان إلى النبي وشكى ابنه غذوتك مولودا وعلتك يافعا، والقصيدة شهيرة جدا، حتى إذا ما بلغت السن والغاية التي كنت فيها أؤمل جعلت جزائي منك وغلبة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترعى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل، بكى النبي. فالأب والأم له حقوق على الأولاد غير محدودة، إلا أن يؤمر الأولاد بمعصية الله. إذا أمر وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. أما إذ أم إن طلبت أن تخدمها أن تلبي حاجتها هذا واجب عليك، أما لا سمح الله ولا قدر، وهذه حالات نادرة، إن أمرتك أن تعصي الله وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فالشاب المؤمن الذي يرتاد المساجد والذي يحسن الظن به وهو مظنة صلاح ينبغي أن يعطي أمه حقها وزوجته حق. والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. وأوحى

في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العصر.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. رب يربي العالمين ببره، ونواله أبدا إليهم واصل. تعصيه وهو يسوق نحوك دائما، ما لا تكون لبعضه تستاهل. متفضل أبدا وأنت لجوده، بقبائح العصيان منك تقابل. وإذا دجى ليل الخطوب وأظلمت سبل الخلاص، وخاب فيها الآمل. وأيست من وجه النجاة فما لها سبب، ولا يدنو له متناول. يأتيك من ألطافه الفرج الذي لم تحتسبه، وأنت عنه غافل. يا موجد الأشياء، من يسعى إلى أبواب غيرك فهو غر جاهل. ومن استراح بغير ذكرك أو رجاء أحدا سواك، فذاك ظل زائل. رأي يلم إذا عرته ملمة بسوى جنابك، فهو رأي مائل. عمل أريد به سواك فإنه عمل، وإن زعم المرائي باطل. وإذا رضيت فكل شيء هين، وإذا حصلت فكل شيء حاصل. أنا عبد سوء آبق كل على مولاه، أوزار الكبائر حامل. قد أثقلت ظهر الذنوب وسودت صحف العيوب، وستر عفوك شامل. ها قد أتيت وحسن ظني شافعي، ووسائلي ندم ودمع سائل. فاغفر لعبدك ما مضى وارزقه توفيقا لما ترضى، ففضلك كامل وافعل به ما أنت أهل جميله، والظن كل الظن أنك فاعل. سبحان من أظهر الجميل وستر القبيح، ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك السريرة. سبحان الذي لا تحصى أيادي كرمه وإنعامه، سبحان واسع الفضل والإحسان، ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان، المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. سبحان فارج الكربات ومجيب الدعوات ومضاعف الحسنات وغافر الخطايا والزلات. سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه، سبحان الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك.
2: من زهد في الدنيا ملكها، ومن رغب فيها عبدها، فمن شاء فليعش فيها ملكا، ومن شاء فليعش فيها عبدا، ومن شاء فليعش فيها عبدا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لماذا الله سبحانه يخبرنا في كتابه الكريم عن الدنيا وسرعة فنائها؟ ما هي الغاية؟ الغاية حتى نرفع عن أعيننا حجاب سحرها لنبصر الحقيقة. من أهم وأعظم فوائد عدم التعلق بالدنيا هو عدم التمزق عند الخروج منها. كلما زادت حبالك المرتبطة بالدنيا، كلما زاد تمزقك وألمك عند الخروج منها. فشدة التعلق بالدنيا تجعل الفراق كاقتلاع شجرة هائلة كبيرة ذات عروق كثيفة عميقة، فتعاني الروح الألم العظيم عند انفصالها عن كل ما ارتبطت به. النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا مشهدا من مشاهد خروج الروح، قال عليه الصلاة والسلام: أما المؤمن الصالح إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. الله أكبر، متخيلين يا أخوة يا أخوات كيف وجوههم كالشمس من الإشراق والأمل؟ فيقول: تنزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. الله أكبر، انظروا إلى السلاسة والسهولة في خروجها، انظروا إلى الفرق بين من هو مستعد متعلق بالأعلى وبين من هو غارق بالسفلى. الزهد بوضوح هو أن تكون الدنيا خلف ظهرك والآخرة أمام عينيك، أن يكون الله هو الأول في حياتك، أن تنزع جذور الدنيا من قلبك فيكون حرا طليقا قد تحرر من مخالبها المدمية فيرنو ويعلو فوق مشاكلها وشتاتها. قال عليه الصلاة والسلام: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، أخرجه الترمذي. فراحة البال والأمان واستقرار النفس وطيب العيش بأن يكون الله هو الأول في حياتك، وهو الغالب في يومك على كل ما حولك. قال ابن القيم، وهو يصف راحة بال الزاهد، وهو يصف النعيم الروح الذي يحيا به الزاهد، يقول: الزاهد أروح الناس بدنا وقلبا، ومن أنعمهم عيشا، وأقرهم عينا، وأطيبهم نفسا، وأفرحهم قلبا. فإن الرغبة في الدنيا تشتت القلب، وتبدد الشمل، وتطيل الهم والغم والحزن، فهي عذاب حاضر يؤدي إلى عذاب منتظر أشد منه. يقول الإمام مالك رحمه الله: بلغني أنه ما زهد أحد في الدنيا واتقى إلا نطق بالحكمة. الدنيا لحظة عابرة كلمح بالبصر بالنسبة لحياتنا الخالدة الأبدية السرمدية. قال سبحانه: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. وقال جل من قائل: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كذلك من أعظم فوائد الزهد بالدنيا أنها سبب من أهم أسباب محبة الله للعبد، كما ورد هذا الحديث في الأربعين النووية أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. سئل الزهري عن الزاهد فقال: من لم يغلب الحرام صبره، ولم يشغل الحلال شكره. الزهد لا يعني ترك الدنيا بالكامل، الزاهد يضع الآخرة نصب عينيه، ولكنه لا ينسى أن الدنيا هي مزرعة الآخرة. الزهد هو فراغ القلب من الدنيا، لا فراغ اليد منها. من الأمور المعينة على الزهد في الدنيا معرفة حقيقتها، الوجه الحقيقي لها، قيمتها، حقيقتها. ما هي الدنيا؟ عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس، والناس كنفتيه أي على جانبي الطريق، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذه بأذنه، ثم قال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به. ثم قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا أنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه مسلم. الحقيقة يا أخوة يا أخوات أن الدنيا أهون على الله من هذه الجيفة، وهذا يعني أن مملكة الآخرة هي فعلا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تخيلوا هذه الدنيا المبهرة، المبهرة لنا، هي عند الله لا شيء بالنسبة لمملكة الآخرة. مسكين الإنسان يعتقد أن جناح البعوضة هي الحياة، والله يخبرنا أن الآخرة هي الحياة الحقيقية، هي المملكة التي تفوق كل خيالات البشر. لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما أسقى منها كافرا شربة ماء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمسكين من جعل همه ورأسه وبنيانه على جناح بعوضة. فلا تبني أحلامك على جناح بعوضة، ذلك هو والله الخسران المبين. وابن حياتك المستقبلية على أرض النعيم الأبدي في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ذلك هو الفوز العظيم. في كتاب عدة الصابرين لابن القيم الجوزية رحمه الله يقول: مثلت الدنيا بامرأة من أقبح النساء، قد انتقبت على عينين فتنت بهما الناس، وهي تدعو الناس إلى منزلها، فإذا أجابوها كشفت لهم عن منظرها وذبحتهم بسكاكينها وألقتهم في الحفر، وقد سلطت على عشاقها تفعل بهم ذلك قديما وحديثا. والعجب أن عشاقها يرون إخوانهم صرعى قد حلت بهم الآفات وهم يتنازعون في مصارعهم. سبحان الله، يعني تقتلهم وهم يتنافسون عليها، تخيلوا يا أخوة. وفعلا يقول سبحانه: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. نحن نرى أمام أعيننا الموت الذين ندفنهم كل يوم في القبور، كم جنازة حضرنا وكم إعلان قرأنا، كل يوم أناس يخرجون من هذا الاختبار ويغادرون إلى العالم الآخر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ويقول ابن القيم في كتاب الفوائد: من عشق الدنيا نظرت إلى قدرها عنده فصيرته من خدمها وعبيدها وأذلته، ومن أعرض عنها نظرت إلى كبر قدره فخدمته وذلت له. قال سفيان الثوري رحمه الله: من زهد في الدنيا ملكها، ومن رغب فيها عبدها، فمن شاء فليعش فيها ملكا، ومن شاء فليعش فيها عبدا. الدنيا لا تستحق أن تضحي بمستقبلك الأبدي من أجلها، لتكن صاحب بصيرة، لتكن رؤيتك الدنيا

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: عناوين النشرة: نائب الرئيس الأمريكي يرجئ زيارته إلى سويسرا ويدافع عن التفاهم مع طهران وينتقد معارضيه في إسرائيل. وزيرة شؤون التعددية الثقافية الفيدرالية آن علي تصف كلمة بولين هانسن أمام نادي الصحافة الوطني بغير المسؤولة والمثيرة للانقسامات. في مؤشر على استياء واشنطن من حلفائها، وزير الدفاع الأمريكي يعلن عن إجراء مراجعة للوجود العسكري الأمريكي في أوروبا. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. أعلن البيت الأبيض الأمريكي اليوم أن نائب الرئيس جاي دي فانس أرجأ رحلته إلى سويسرا للمشاركة في محادثات كان من المقرر إجراؤها اليوم مع إيران لبحث الخطوات التالية بشأن الاتفاق الأمريكي الإيراني لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وقال متحدث باسم البيت الأبيض أن واشنطن تتطلع إلى بدء المحادثات الفنية في أقرب وقت ممكن. وكان فانس دافع أمس عن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب، وفي وقت يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات متزايدة بشأن التفاهم. قال فانس في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أن على الإيرانيين الالتزام بتعهداتهم، وإلا فإنهم لن يحصلوا على أي من المزايا التي ينص عليها التفاهم. إلى ذلك شن نائب الرئيس الأمريكي هجوما لافتا على منتقدي الاتفاق مع إيران داخل الحكومة الإسرائيلية، داعيا إياهم إلى إدراك الواقع وعدم مهاجمة واشنطن. وقال فانس أن الرئيس دونالد ترامب هو الرئيس الوحيد في العالم الذي يتعاطف مع إسرائيل في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من القدرات الدفاعية الإسرائيلية يعتمد على الدعم والتمويل الأمريكي.
2: دونالد جي ترامب is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. And the second message I would give is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump.
1: في المقابل أعلن المرشد الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي أمس أنه وافق على التفاهم مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، رغم أقراره بوجود وجهة نظر مختلفة لديه بشأن هذا المسار من دون أن يقدم تفاصيل إضافية. وقال خامنئي في رسالة بثها التلفزيون الرسمي الإيراني إن موافقته جاءت بناء على التزام قطعه الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للأمن القومي ونيابة عن نفسه وباسم بقية الأعضاء بحماية حقوق الشعب الإيراني وجبهة المقاومة. في غضون ذلك، ورغم اتفاق واشنطن وطهران على وقف الحرب في الشرق الأوسط بما في ذلك في لبنان، قتل 3 أشخاص أمس بغارات إسرائيلية على منطقة النبطية بجنوب لبنان في وقت أفاد فيه حزب الله عن خوضه اشتباكات مباشرة مع قوات إسرائيلية كانت تحاول التقدم باتجاه كفر تبنيت ومرتفعات علي الطاهر المجاورة للنبطية، مؤكدا

0: تدمير 3 دبابات. في إطار ردود الفعل على خطاب زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن أمام نادي الصحافة الوطني في كامبرا الأربعاء، وصفت وزيرة شؤون التعددية الثقافية الفيدرالية آن علي كلمة هانسن بغير المسؤولة وبالمثيرة للانقسامات. وكانت هانسون شنت في كلمتها هجوما عنيفا على سياسة التعددية الثقافية وبرنامج الهجرة، متعهدة بمحاربة ما وصفته بالإسلام الراديكالي، وانتقدت وسائل الأعلام. أظهرت قائمة بأفضل الجامعات في العالم حصول جامعة نيو ساوث ويلز على المركز 19، متقدمة على جامعة ملبون التي حلت في المركز 20. ولاحظت القائمة التي ضمت أفضل 100 جامعة في العالم 5 جامعات أسترالية أخرى، من بينها موناش وجامعة كوينزلاند وجامعة سيدني. دعت الأمم المتحدة أمس قوات الدعم السريع إلى وقف هجوم وشيك تعتزم شنه على مدينة الأبيض السودانية استراتيجية في إقليم كردفان، محذرة من عواقب كارثية على المدنيين. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء التقارير عن نشر قوات الدعم السريع تعزيزات عسكرية كبيرة حول المدينة، ما قد يشير إلى هجوم بري وشيك، وفق ما أفاد المتحدث باسمه ستيفان دوجريك الذي حذر من أن هذا الحشد العسكري من المحتمل أن يعرض مركزا سكانيا رئيسيا آخر في السودان لخطر جسيم يتمثل بأعمال عنف واسعة النطاق. وتقع مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان على طريق رئيسي يربط المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع في أقليم دارفور في غرب السودان بالمناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش في الشرق، ومنذ أشهر تحاصر قوات الدعم السريع هذه المدينة. أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيت أمس خلال اجتماع لوزراء الدفاع لدول حلف شمال الأطلسي في بروكسل أن واشنطن ستجري مراجعة لمدة 6 أشهر ستبحث وجود القوات الأمريكية وتمركزها في أوروبا. وشدد هيكسيت على أن هذه الخطوة تهدف أيضا لضمان أن يكون الوصول والتمركز والتحليق في الأجواء الأوروبية محددا بوضوح ومضمونا للقوات الأمريكية، بعدما فرضت دول أوروبية قيودا على استخدام واشنطن قواعد عسكرية على أراضيها خلال الحرب مع إيران. واعتبر هيكسيت أن الأمر كان مخزيا، مذكرا حلفاء بلاده الأوروبيين بامتعاض الرئيس دونالد ترامب من عدم مساهمتهم في إعادة فتح مضيق هرمز الذي عطلت إيران الملاحة فيه خلال الحرب. وهدد هيكسيت أيضا بخفض مساهمة الولايات المتحدة في ميزانية حلف الشمال الأطلسي إذا لم تفي بعض البلدان بالالتزامات التي قطعتها العام الماضي خلال قمة لاهاي بتخصيص 5% على الأقل من إجمالي ناتجها المحلي للأنفاق الدفاعي بحلول العام 2035. من جهته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي انتقد الدول التي لم تفي بتعهداتها، مشددا على أهمية استمرار الحوار مع الولايات المتحدة لتعزيز قوة الحلف الذي يمر كما قال بأكبر عملية تحول في تاريخه.
1: You will still find allies holding back a little bit and needing to do more, and I think what he tried to do today is to keep the pressure on, and I think that's good. The US is by far the biggest ally in NATO. US economy is over half of the total NATO economy. Keeping that pressure on whilst also acknowledging that a lot is happening. And I'm happy he does this because we need to speak the truth to each other. This alliance is going through a massive transformation, probably the biggest transformation in its history.
0: في أخبار الرياضة، أصبحت المكسيك أول المتأهلين إلى دور 32 بفوزها على كوريا الجنوبية اليوم بهدف نظيف. وتكبدت قطر هزيمة قاسية في ظهورها الثاني في مونديال 2026 لكرة القدم بسقوطها أمام كندا بستة أهداف نظيفة في مباراة تألق فيها المهاجم الكندي جوناثان ديفيد الذي أصبح صاحب الثلاثية الثانية في المونديال بعد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي. واقترب المنتخب السويسري من ضمان تأهله إلى الدور التالي في النهائيات بعد أن حقق أمس باكورة انتصاراته بفوزه الكبير على البوسنة والهرسك بأربعة أهداف لهدف. واكتفى المنتخبان التشيكي والجنوب أفريقي بالتعادل بهدف لكل منهما في أولى مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 70 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة السبت في أدليد: أمطار متفرقة 15 درجة، بريسبن غائم جزئيا 24، هوبارت غائم جزئيا 12 درجة، داروين غائم جزئيا 32، بيرث غائم جزئيا 18 درجة، ملبون ممطر 14، سيدني غائم جزئيا 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 14 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.
2: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

الشمم. إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: نزهات في رياض الصالحين، باب الإيثار والمواساة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: علليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه.
1: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه.
0: باب ذكر الموت وقصر الأمل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذم اللذات، يعني الموت. رواه الترمذي.
0: باب كراهة تمني الموت.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. متفق عليه.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. باب الورع وترك الشبهات.
1: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه.
0: عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم.
1: وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. رواه أحمد.

0: In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
1: أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ
0: Have you seen him who denies the recompense?
1: فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمِ
0: That is he who repulses the orphan harshly.
1: وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ
0: And urges not on the feeding of the needy.
1: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ
0: So woe unto those performers of the prayer.
1: الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
0: Those who delay the prayer from their stated fixed times.
1: الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ
0: Those who do good deeds only to be seen of men.
1: وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ
0: And withhold small kindnesses.
2: سورة الكوثر
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
1: إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ
0: Verily, we have granted you a river in paradise.
1: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ
0: Therefore, turn in prayer to your Lord and sacrifice.
1: إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبَتَرُ
0: For he who hates you, he will be cut off.
2: سورة الكافرون
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
1: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ
0: Say, O disbelievers,
1: لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ
0: I worship not that which you worship.
1: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدَ
0: Nor will you worship that which I worship.
1: وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ
0: And I shall not worship that which you are worshiping.
1: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدَ
0: Nor will you worship that which I worship.
1: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ
0: To you be your religion, and to me my religion.
2: سورة النصر
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
1: إذا جاء نصر الله والفتح
0: When there comes the help of Allah in the conquest,
1: وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا
0: And you see that the people enter Allah's religion in crowds.
1: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا
0: So glorify the praises of your Lord and ask His forgiveness. Verily, he is the one who accepts the repentance and who forgives.
2: Surah Al-Masad
1: Bismillahir Rahmanir Rahim
0: In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
1: Tabbat yada Abi Lahabin wa tab
0: Perish the two hands of Abu Lahab. And perish he.
1: ما أغنى عنه ماله وما كسب.
0: His wealth and his children will not benefit him.
1: سيصلى نارا ذات لهب.
0: He will be burnt in a fire of blazing flames.
1: وامرأته حمالة الحطب.
0: and his wife too, who carries wood.
1: في جيدها حبل من مسد.
0: In her neck is a twisted rope of palm fiber.
2: سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
1: قل هو الله أحد.
0: Say, He is Allah the One.
1: الله الصمد.
0: Allah the Self-Sufficient Master whom all creatures need.
1: لم يلد ولم يولد.
0: He begets not, nor was he begotten.
1: ولم يكن له كفوا أحد.
0: And there is none co-equal or comparable unto him.
2: سورة الفلق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
1: قل أعوذ برب الفلق.
0: Say, I seek refuge with Allah, the Lord of the Daybreak.
1: من شر ما خلق.
0: From the evil of what he has created.
1: ومن شر غاسق إذا وقب.
0: And from the evil of the darkening night as it comes with its darkness.
1: ومن شر النفاثات في العقد.
0: And from the evil of those who practice witchcraft when they blow in the knots.
1: ومن شر حاسد إذا حسد.
0: And from the evil of the envier when he envies.
2: سورة الناس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
1: قل أعوذ برب الناس.
0: Say, I seek refuge with Allah, the Lord of mankind.
1: ملك الناس.
0: The King of mankind.
1: إله الناس.
0: The God of mankind.
1: من شر الوسواس الخناس.
0: From the evil of the whisperer who withdraws.
1: الذي يوسوس في صدور الناس.
0: Who whispers in the breasts of mankind.
1: من الجنة والناس.
0: Of jinn and men.
3: صدق الله العظيم.
4: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني. ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان المغرب، نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان المغرب.

آل قمر الدين وآل ورور ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره وفاة فقيدتهم الغالية المرحومة بإذن الله تعالى فاطمة قاسم ورور أم خضر أرملة المرحوم أحمد خضر قمر الدين، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى يوم الخميس في لبنان. أولادها الحاج خضر، صلاح، عثمان، حافظ، خلدون، وعلي قمر الدين. أصيرتها لبناتها محمد سليم أحمد، يوسف حسن قمر الدين، محمد محمود قمر الدين، علي عثمان، المرحوم محمود عبد القادر قمر الدين. وستتلى عن روحها الطاهرة آيات من الذكر الحكيم يوم السبت في مسجد خالد بن الوليد على العنوان أنزك ستريت غرينيكا، وذلك بعد صلاة العشاء يوم السبت 20 يونيو/2026. وأسرة إذاعة القرآن الكريم تتقدم بخالص التعازي لأهل الفقيدة، راجين المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

0: إلى
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح لله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

وعن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان عمر رضي الله عنه إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أستغفرك لذنبي، وأستهديك لمراشد أمري، وأتوب إليك فتب علي، اللهم أنت ربي فاجعل رغبتي إليك، واجعل غناي في صدري، وبارك لي فيما رزقتني، وتقبل مني، إنك أنت ربي.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب الصبر.
1: عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
0: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه.
1: وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم.
0: عن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه.
1: وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك، إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة فقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس. فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى. فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى. فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل بأصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل بأصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد
0: وتصلبني على جذع،
1: ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك، فخدت وأضرم فيها النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له: اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أماه اصبري فإنك على الحق. رواه مسلم.

أيها الإخوة الأحباب، ورد في كتاب عن خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم النص التالي: إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. أيها الإخوة، المركبة، السيارة، لماذا صنعت؟ صنعت من أجل أن تسير. ولماذا وضع فيها المكبح؟ والمكبح في أصل وظيفته يتناقض مع السير ويوقف الحركة. هذا المكبح مع أنه يتناقض مع علة صنع السيارة، لكنه ضروري جداً لسلامة الركاب. وكذلك المصائب، نحن في دار ابتلاء، نحن في دار امتحان، نحن في دار فينا نوازع نحو الأرض واتجاهات نحو السماء، فحينما يغفل الإنسان قد يقع في خطأ، والخطأ ينبغي أن يعالج من قبل رب العالمين. وكلمة رب العالمين تعني التربية، فالله عز وجل يقول: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إذن طبيعة الحياة الدنيا فيها ابتلاء. الإمام الشافعي سئل: ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ تبسم وقال: لن تمكن قبل أن تبتلى. والله عز وجل يؤكد في بعض الآيات الكريمة أن هناك مصائب تصيب المؤمنين. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هذه مصائب المؤمنين، مصائب دفع إلى باب الله، ومصائب رفع في مقامات المؤمن. هذه المصائب كلها خير، وقد عبر القرآن عنها فقال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الباطنة هي المصائب التي تصيب المؤمنين كي تسوقهم إلى باب الله، وتحملهم على التوبة، وترقى بهم إلى أعلى مقامات. لكن مصائب الطرف الآخر، مصائب العصاة والمجرمين والفجار، مصائب قصم، وإذا كان في هذا الإنسان بقية خير مصائب ردع. أما مصائب الأنبياء مصائب كشف. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول: اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله عونا لنا فيما تحب، وما زويت عنا ما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. هذه النصوص تؤكد حقيقة دقيقة، هي أن الدنيا مفعمة بالمصائب، بالأحزان، هكذا جعلها الله بهذه الطبيعة كي نسعى للآخرة. الله عز وجل يربينا في الدنيا ويكرمنا في الآخرة. أيها الإخوة الأحباب، في نقطة دقيقة في الموضوع، أن الحظوظ، المال حظ، الوسامة حظ، الذكاء حظ، القوة حظ، العمر المديد حظ، أن هذه الحظوظ وزعها الله في الدنيا توزيع ابتلاء، وسوف يوزعها في الآخرة توزيع جزاء. قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالمؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. أين هو قانون تفريج الكروب؟ الدنيا دار ابتلاء وفيها مصائب، يصيب الله بهذه المصائب عباده المؤمنين،
بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشد الناس بلاءً الأنبياء، وأنا أشدهم بلاءً، ثم الأمثل فالأمثل. شيء طبيعي جداً أن هناك مصائب في الدنيا، لأن الله رب العالمين يأخذ بيدنا إلى بابه ويسوقنا إلى جنته. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. ولكن هذا المؤمن إذا وقع في إشكال، وقع في ألم، في حزن، في مصيبة، ماذا يفعل كي ينجو منها؟ هنا محور هذا اللقاء الطيب، قانون تفريج الكروب. أيها الإخوة، الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يعني الإنسان أحياناً يرى أن الأبواب قد غلقت كلها، أن الأبواب قد غلقت كلها، فيبحث عن مخرج نجاة. لذلك الآية تقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولحكمة بالغة بالغة، تغلق الأبواب أمام المؤمن أحياناً ويفتح له باب السماء. هذا الباب فيه سعادته، وفيه سلامته، وفيه رقيه. لذلك قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وأنا أعتقد أن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. زوال الكون، إن هذه المصائب يسوقها الله عز وجل لحكمة بالغة. إذا دخلت إلى مسجد ورأيت فيه آلاف مؤلفة، اعلم علم اليقين أن معظم هؤلاء ساقهم الله إلى بابه لتدبير حكيم وتربية راقية، فكانت النتيجة أنهم اصطلحوا مع ربهم وسلموا وسعدوا في الدنيا والآخرة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. قانون تفريج الكروب في هذه الآية الدقيقة الجامعة المانعة. أيها الإخوة، هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا لها سياق، لو نزعتها من سياقها لأصبحت قانونا. في سياق آيات الطلاق يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي من يتق الله بتطليق زوجته طلاقاً سنياً صحيحاً وفق توجيهات القرآن الكريم، يجعل الله له مخرجاً إلى إرجاعها. هذا المعنى السياقي. ولكن عظمة هذا القرآن أن كل آية إذا نزعت من سياقها كانت قانوناً. مثلاً: من يتق الله في كسب ماله يكسب المال الحلال، يجعل الله له مخرجاً من إتلاف المال. من يتق الله في اختيار زوجته، اختارها ذات صلاح ودين فسعد بها وكانت وفية له. من يتق الله في اختيار زوجته وفق منهج الله عليكم بذات الدين، يجعل الله له مخرجا من الشقاء الزوجي. من يتق الله في تربية أولاده تربية إسلامية صحيحة، يجعل الله له مخرجا من عقوقهم. من يتق الله بالإيمان والتوحيد يجعل الله له مخرجاً من الشرك. هذه الآية، صدقوا أيها الإخوة، زوال الكون أهون على الله من ألا تحقق نتائج هذه الآية. حينما تضيق كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. أيها الإخوة الأحباب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال تعالى: وقد مكروا مكرهم، الطرف الآخر، وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إلهنا وربنا وخالقنا في قرآنه وفي كلامه يبين أن مكر الطرف الآخر يزيل الجبال من مواقعها، ومع ذلك
يطمئننا ويقول: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إذن ما ساق الله لنا مصيبة إلا لمصلحتنا، إلا ليقربنا منه، إلا ليجمع كلمتنا. والله عز وجل لا يسمح لطاغية على الإطلاق أن يكون طاغية إلا ويوظف طغيانه لخدمة دينه والمؤمنين بلا شعور وبلا إرادة وبلا أجر وبلا ثواب. إذن كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. أيها الإخوة، الله عز وجل يعدنا، قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. إذن نحن حينما نعبد الله عز وجل نستحق كل هذه الوعود التي يعد زوال الكون أهون على الله عز وجل من ألا تحقق. لذلك فلنستبشر ولنثق بربنا وبهذا الدين العظيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أيها الإخوة الكرام، الدنيا زائلة تغر وتضر وتمر، والآخرة باقية، فطوبى لمن ربح الآخرة وزاق بعض المتاعب في الدنيا. فقد ورد في بعض الآثار القدسية: وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. فلذلك الإنسان حينما يربح الآخرة ويربح جنة الله عز وجل يكون قد فاز فوزا عظيما، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني. ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان العشاء، نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العشاء.
2: الله أكبر الله.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. رب يربي العالمين ببره، ونواله أبدا إليهم واصل. تعصيه وهو يسوق نحوك دائما، ما لا تكون لبعضه تستاهل. متفضل أبدا وأنت لجوده، بقبائح العصيان منك تقابل. وإذا دجى ليل الخطوب وأظلمت سبل الخلاص، وخاب فيها الآمل. وأيست من وجه النجاة فما لها سبب، ولا يدنو له متناول. يأتيك من ألطافه الفرج الذي لم تحتسبه، وأنت عنه غافل. يا موجد الأشياء، من يسعى إلى أبواب غيرك فهو غر جاهل. ومن استراح بغير ذكرك أو رجاء أحدا سواك، فذاك ظل زائل. رأي يلم إذا عرته ملمة بسوى جنابك، فهو رأي مائل. عمل أريد به سواك فإنه عمل، وإن زعم المرائي باطل. وإذا رضيت فكل شيء هين، وإذا حصلت فكل شيء حاصل. أنا عبد سوء آبق كل على مولاه، أوزار الكبائر حامل. قد أثقلت ظهري الذنوب وسودت صحف العيوب، وستر عفوك شامل. ها قد أتيت وحسن ظني شافعي، ووسائلي ندم ودمع سائل. فاغفر لعبدك ما مضى، وارزقه توفيقا لما ترضى، ففضلك كامل. وافعل به ما أنت أهل جميله، والظن كل الظن أنك فاعل. سبحان من أظهر الجميل وستر القبيح، ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك السريرة. سبحان الذي لا تحصى أيادي كرمه وإنعامه، سبحان واسع الفضل والإحسان، ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان. المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. سبحان فارج الكربات ومجيب الدعوات ومضاعف الحسنات وغافر الخطايا والزلات. سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. سبحان الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك.

0: قيمة.
1: أيها الإخوة المؤمنون، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبيرة وبين القراءة إسكاتة. قال: أحسبه قال: هنيهة. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه الجماعة إلا الترمذي.
1: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. الحديث رواه الجماعة إلا البخاري.
2: عن أنس رضي الله عنه قال: أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم، أي سكتوا، فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها؟ رواه مسلم.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. الحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي.

0: نزهات في رياض الصالحين، باب في الأمر بالمحافظة على السنة.
1: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. باب الدلالة على الخير.
1: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. باب النصيحة.
1: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
0: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
0: عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه.
1: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري.
0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه.
1: وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي.
0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي.
1: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنكم لتقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، قصة من قصص أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم، ولكن هذه القصة لها طعم خاص، ذلك أنها تتصل اتصالا مباشرا بأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. إنه أحد أصهاره، ويمكن أن نستنبط من هذه القصة موقف النبي عليه الصلاة والسلام من قرابته، وكيف كان مثلا أعلى للمؤمنين في علاقاتهم مع من يلوذ بهم. صهره أبو العاص ابن الربيع العبشمي القرشي، كان شابا موفور الشباب، بهي الرونق، رائع المجتلى، كان ذا نعمة وحسب ونسب، وكان فارسا فيه كل خصائل الأنسة والكبرياء وكل مخايل المروءة والوفاء. هذا الرجل قبل الإسلام كان مولعا بالتجارة، فقد أحبها حبا جما، وكان صاحب رحلتين إلى الشام، رحلة الشتاء ورحلة الصيف، وكانت قافلته تضم 100 من الإبل و200 من الرجال، من أضخم القوافل. رحلتان إلى الشام، رحلة الشتاء ورحلة الصيف، وكل رحلة فيها 100 بعير موثوقة بالأحمال، مع 200 رجل يرعون هذه الأحمال. هذا حجم تجارته، ويبدو أنه بالتعبير الحديث كان شريكا بجهده. فأناس كثيرون في مكة كانوا يدفعون إليه بأموالهم ليتجر بها، وهذه شركة القراض أو المضاربة، إنسان بماله وإنسان بجهده. من خديجة بنت خويلد زوج النبي عليه الصلاة والسلام؟ هي خالته، ولها وله في نفسها منزلة رفيعة جدا، تحبه وتعطف عليه وترعاه، وكان موفور الشباب، كان ملء السمع والبصر. هذه المقدمة قبل أن نبدأ في الموضوع. الأعوام مرت سراعا على بيت محمد بن عبد الله، فشبت زينب كبرى بناته، زينب كبرى بنات النبي عليه الصلاة والسلام، من السيدة خديجة، وتفتحت كما تتفتح الزهرة فواحة الشذا، بهية الرواء. طمحت إليها نفوس أبناء السادة من أشراف مكة، فهي من أعرق بنات قريش حسبا ونسبا، ومن أكرمهن أما وأبا، ومن أزكاهن خلقا وأدبا. لكن أن يظفروا بها وقد حال دونهم، ودونها ابن خالتها أبو العاص ابن الربيع فتى الفتيان. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة تزوج من السيدة خديجة، رزق منها البنات، كانت كبرى بناته زينب، تفتحت وكانت تتمتع بخصال حميدة، فهي من أبوين كريمين، ومن حسب ونسب عريقين طمحت إليها نفوس سادة قريش، لكن ابن خالتها حال بينهم وبينها، وكان الزواج الميمون زواج أبو العاص أو أبي العاص ابن الربيع من بنت النبي عليه الصلاة والسلام زينب. لم يمضي على اقتران زينب بنت محمد بأبي العاص إلا سنوات محدودات حتى أشرقت بطاح مكة بنور البعثة المحمدية، لأن جاء الوحي وبعث النبي عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا إلى العرب وإلى الأمم جميعا. وأمر الله نبيه أن ينذر عشيرته الأقربين، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين. النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى الله عز وجل وأنذر عشيرته الأقربين، فكان أول من آمن به من النساء خديجة، وأول من آمن به من بناته زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، لكن كانت صغيرة السن. هنا دخلنا في القصة، إلا أن صهره أبا العاص كره أن يفارق دين آبائه وأجداده. الآن بدأت العقدة، صهره زوج ابنته لم يؤمن به، كره أن يفارق دين آبائه وأجداده. والإنسان كما يعلم كما يقال عدو ما يجهل، ومن علائم ذكاء الإنسان أن يتحرر من كل شيء ألفه إذا كان باطلا، ويبحث عن الحق ولو لم يألفه. على كل، هذا الإنسان كره فراق دين آبائه وأجداده، وأبى أن يدخل فيما دخلت فيه زوجته زينب على الرغم من أنه كان يصفيها الوداد ويحبها حبا جما. ولما اشتد نزاع النبي عليه الصلاة والسلام مع قريش، قال بعضهم: الإنسان قد يكرمه الله عز وجل بسبب موقف أخلاقي. كفار مكة أرادوا أن يغيظوا النبي وأن ينالوا منه وأن يحملوه فوق طاقته، فقالوا: ويحكم، إنكم قد حملتم عن محمد همومه بتزويج فتيانكم من بناته، فلو رددتموهن إليه لانشغل بهن عنكم، طلقوا بناته. وصلوا مع النبي إلى هذا المستوى، وصل كفار مكة مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى مستوى تطليق بناته ليحمل هما فوق هم الدعوة. حينما كنت أقول أن النبي ذاق كل شيء، والله غابت عن ذهني أن بناته قد طلقنا. الأب إذا كان بنته طلقت، شيء كبير جدا، شيء صعب جدا. فهاجر من مكة إلى المدينة، ذاق اليتم، ذاق الفقر، ذاق موت الولد، وذاق أيضا تطليق ابنته من أصهاره. فقال كفار قريش: ويحكم، إنكم قد حملتم عن محمد همومه بتزويج فتيانكم من بناته، فلو رددتموهن إليه لانشغل بهن عنكم. قالوا: والله نعم الرأي ما رأيتم. الكافر وين في أذى بتهلل وجهه ينطلق، وين في إيقاع الضر بالآخرين تلاقي نشيط، أما إذا دعوته إلى عمل صالح كسول. قال: والله نعم الرأي ما رأيتم. ومشوا إلى أبي العاص وقالوا له: فارق صاحبتك يا أبا العاص، وقالوا: فارق صاحبتك يا أبا العاص، وردها إلى بيت أبيها، ونحن نزوجك أي امرأة تشاء
1: من كرائم عقيلات قريش. هناك أشخاص حتى الآن إذا تزوج ابنتهم من مؤمنة يقول له أبوه فارقها ونحن نزوجك، لا لشيء إلا لأنها مؤمنة. فارق صاحبتك يا أبا العاص وردها إلى بيت أبيها ونحن نزوجك أي امرأة تشاء من كرائم عقيلات قريش. هذا الموقف الأخلاقي الذي وقف، قال لا والله إني لا أفارق صاحبتي. يا أيها الإخوة الأكارم، أي إنسان يضايق زوجته لخصومة بينه وبين أهلها هذا إنسان دون الخط الأحمر. أشخاص كثيرون لهم زوجات صالحات، زوجات مخلصات، زوجات طيعات، لأن خلافا نشب بينك وبين أخيها أو بينك وبين أبيها تهددها بالطلاق. أهذه هي المروءة؟ ماذا فعلت معك؟ قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن العوام والجهلاء حينما يقع في خصومة مع أهل زوجاتهن لا يجد متنفسا لهم إلا بإيقاع الأذى بزوجاتهم كيدا لأهلهم. قال لا والله إني لا أفارق صاحبتي وما أحب أن لي بها نساء الدنيا جميعا. هذه بطولة أن تفصل قضيتك عن قضية أهل زوجتك. هذا الموقف الأخلاقي من أبي العاص هو الذي رده إلى هذا الدين، هو الذي جعله يسلم، هو الذي أكرمه الله بالإسلام بعد إذ لم يكن مسلما. قال لا والله إني لا أفارق صاحبتي وما أحب أن لي بها نساء الدنيا جميعا. أما ابنتاه رقية وأم كلثوم فقد طلقتا وحملتا إلى بيته الشريف. لكن النبي عليه الصلاة والسلام سر بردهما إليه وتمنى أن لو فعل أبو العاص كما فعل صاحباه، لأنه خلصهما من بيت فيه شرك وكفر، غير أنه ما كان يملك من القوة ما يرغم به على ذلك. يعني ما بيتمكن النبي عليه الصلاة والسلام يؤمر أبا العاص أن يطلق ابنته. لكن بعد حين أيها الإخوة هناك تشريع يقول أن المرأة المؤمنة إذا بقي زوجها مشركا لا بد من أن تؤخذ منه لأنها تابعة له، فقد يأمرها بالمنكر، قد يأمرها بالمعصية. الزواج رق. بعد حين شرع الله للمؤمنين أن الكافر أو المشرك لا يمكن أن يبقى زوجا لمؤمنة، وإذا طالب بالمهر فهذا من حقه تدفع إليه المهر. ولما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة واشتد أمره فيها وخرجت قريش لقتاله في بدر، لأن في موقف حرج جدا، قريش كلها خرجت لقتال النبي عليه الصلاة والسلام وأبو العاص صغره لا بد من أن يخرج مع من خرج، وابنته عند النبي، عفوا ابنته لا زالت عنده تحت إمرته، ولم يكن التشريع قد أنزل بعد. لكن هو أبو العاص لم تكن له رغبة في قتال المسلمين ولا أرغب في النيل منهم، لكن منزلته من قومه حملته على أن يسايرهم. وقد انجلت بدر عن هزيمة منكرة لقريش أذلت أنوف الشرك وقصمت ظهور طواغيته، ففريق قتل وفريق أسر وفريق نجاه الفرار. وكان من زمرة الأسرى أبو العاص زوج زينب بنت محمد صلوات الله عليه. الموقف الصعب أن يستعرض النبي الأسرى فإذا أبو العاص بين الأسرى. جاء لماذا جاء؟ جاء ليقاتل المؤمنين، جاء لينتصر عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما استعرض الأسرى ونظر إلى صهره أبي العاص قال كلمة لا تنسى، قال عليه الصلاة والسلام: والله ما ذممناه صهرا. هل رأيت حكما موضوعيا أشد من هذا الحكم؟ يستعرض أسيرا جاء لقتاله، جاء لينال منه، جاء ليقتله أو جاء ليقتل أصحابه، ومع ذلك ما نسي النبي عليه الصلاة والسلام موقفه الشهم من زوجته حينما رفض أن يطلقها وقال: والله لا أتمنى أن لي بها نساء العالمين. قال عليه الصلاة والسلام: والله ما ذممناه صهرا. أنصفه. والإنسان إن لم ينصف فليس مؤمنا. من صفات المؤمن إنصاف الناس من نفسه وأن يقف عند العدل. الآن وقع أسير، وكان وقتها أهل الأسرى يرسلون فدية ليفتدوا بها أسراهم من النبي عليه الصلاة والسلام. الآن زينب زوجها أسير عند أبيها، أبوها نبي مرسل وزوجها جاء ليحارب أباها وقد وقع أسيرا عندها، وينبغي أن تفديه من أبيها. هي قضية خاصة جدا. بعثت زينب رسولها إلى المدينة يحمل فدية زوجها أبي العاص. ما الفدية؟ زينب حينما تزوجها

إلى شيء ببكي، ابنته تريد زوجها وزوجها مشرك وهو عند النبي أسير، ولا تملك إلا هذه القلادة، والقلادة في الأصل للسيدة خديجة، قدمت لابنته هدية لها. فلما رأى النبي القلادة غشيت وجهه الكريم غلالة شفافة من الحزن العميق، ورق لابنته أشد الرقة. يعني أنا بتحير أحيانا كيف أب بيسحب زوجته بيسحب بنته عن زوجها، اختلف مع الصهر. تعي البنت تحب زوجها، تتمنى أن تبقى عنده، تحب بيتها، تحب أولادها، لكن قسوة الأب تجعله ينسى المشاعر الزوجية الصادقة، فيأخذ ابنته عنوة من بيت زوجها. النبي بكى، غطى وجهه الحزن العميق، ورق لابنته أشد الرقة، ثم التفت إلى أصحابه وقال. بعدين النبي الكريم بالمعنى الحديث ديمقراطي، يعني ما أخذ قرار من طرف واحد، فالتفت إلى أصحابه وقال: إن زينب بعثت بهذا المال لافتداء أبي العاص، فإن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا. يستشيرهم في شأن هذه القلادة، هل هي مقبولة عندكم؟ هل تكفي؟ هل بعد هذا التواضع من تواضع؟ هل بعد إنكار الذات من إنكار ذات؟ قال لأصحابه: إن زينب بعثت بهذا المال لافتداء أبي العاص، فإن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا. طبعا أصحاب النبي يفدونه بأرواحهم، قالوا: نعم ونعمة عين يا رسول الله، يعني حبا وكرامة. أحيانا تكون عند صديقك والهاتف أمامك، والصديق يحبك حبا جما، تمسك الهاتف وتتصل، الأكمل أن تسأله: أتأذن لي؟ الأكمل. أحيانا بإمكانك أن تأخذ حاجة لصديقك ونفسه تطيب بأن تأخذها، ولكن الأكمل أن تسأله. هو الآن الذي استشار أصحابه في شأن صغره وفي شأن بنته، فلذة كبده، هكذا الأكمل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط على أبي العاص قبل إطلاق سراحه أن يسير إليه ابنته زينب من غير إبطاء، هو في حكم شرعي، يعني أنت امرأة مؤمنة عند زوج كافر، هذا الزوج قد يحملها على معصية الله، قد يأمرها بما يغضب الله، الحكم الشرعي أن لا تبقى امرأة مؤمنة تحت زوج مشرك أو كافر. لذلك العوام التي طرأت منه مرته، هل تصدقون أن الإنسان إذا سب الدين ولم يتب، يعني القضية خطيرة جدا، خطيرة جدا، الذي يسب الدين قد ارتد عن الدين، والمرتد تطلق منه زوجته، قضية كبيرة جدا. أبو العاص كان صادقا وكان وفيا، فما كاد أبو العاص يبلغ مكة حتى بادر إلى الوفاء بعهده، فأمر زوجته بالاستعداد للرحيل، وأخبرها بأن رسل أبيها ينتظرونها غير بعيد عن مكة، وأعد لها زادها وراحلتها، وندب أخاه عمرو بن الربيع لمصاحبتها وتسليمها لمرافقها.

0: يلقيها يدا بيد. النبي عليه الصلاة والسلام عفى عنه وأطلق سراحه على شرط أن يعيد زينب إلى النبي. تنكب عمرو بن الربيع قوسه وحمل كنانته، الكنانة جعبة استهام، وجعل زينب في هودجها وخرج بها من مكة جهارا نهارا على مرأة من قريش، فهاج القوم وماجوا ولحقوا بهما حتى أدركوهما غير بعيد وروعوا زينب وأفزعوه. عند ذلك هيأ عمرو قوسه ونبل نبله ونثر كنانته بين يديه وقال: والله لا يدنو رجل منها إلا وضعت سهما في نحري. وكان راميا لا يخطئ له سهم. فأقبل عليه أبو سفيان ابن حرب وكان قد لحق بالقوم وقال له: يا ابن أخي كف عنا نبلك حتى نكلمك. فكف عنهم فقال له: إنك لم تصب فيما صنعت، أي لم تكن على صواب، كنت مخطئا. لماذا؟ لأنك حملت زينب في هودجها جهارا نهارا على مرأة من قريش، وهذا بعد موقعة بدر، صار في دماء، صار في حساسيات بالغة. فلقد خرجت بزينب علانية على رؤوس الناس وعيونهم، وقد عرفت العرب جميعها أمر نكبتنا في بدر وما أصابنا على يدي أبيها محمد، فإذا خرجت بابنته علانية كما فعلت رمتنا القبائل بالجبن ووصفتنا بالهوان والذل، فارجع بها واستبقها في بيت زوجها أياما حتى إذا تحدث الناس بأننا رددناها فسلها من بين أظهرنا سرا وألحقها بأبيها، فما لنا بحبسها عنه حاجة. مؤمن الناس، المعركة انتهت من قريب، ومات خلق كثير وقتل خلق كثير، ووقعت نكبة نكباء في قريش، وتأخذ ابنة محمد على مرأة من الناس لتأخذها إلى أبيها، القوم هاجوا وماجوا. فأبو سفيان كان عاقلا، نصحه بأن يأخذها بعد أيام سرا، فرضي عمرو بذلك وأعاد زينب إلى مكة. ثم ما لبث أن أخرجها منها ليلا بعد أيام معدودات وأسلمها إلى رسل أبيها يدا بيد كما أوصاه أخوه. سلموا وفرق بين زوج وزوجته بحكم الله عز وجل. أقام أبو العاص في مكة بعد فراق زوجته زمنا، حتى إذا كان قبيل الفتح بقليل خرج إلى الشام في تجارة له. فلما قفل راجعا إلى مكة ومعه عيره التي بلغت 100 ورجاله الذين نيفوا على 170، برزت له سرية من سرايا الرسول عليه الصلاة والسلام قريبا من المدينة، فأخذت العير وأسرت الرجال، لكن أبا العاص أفلت منها فلم تظفر به. ألقي القبض على 170 رجلا من أتباع أبي العاص، وقعوا أسرى، وصودرت القوافل 100، وأصبحت غنائم في أيدي المسلمين، لكن أبا العاص نجا من الأسر. فلما أرخى الليل سدوله استتر أبو العاص بجنح الظلام ودخل المدينة خائفا يترقب، ومضى حتى وصل إلى زينب زوجته واستجار بها، فأجارته. قال: ولما خرج النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة الفجر واستوى قائما في المحراب وكبر للإحرام وكبر الناس بتكبيره صرخت زينب من صفة النساء وقالت أيها الناس أنا زينب بنت محمد وقد أجرت أبا العاص فأجروه. فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة التفت إلى الناس وقال هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت ما سمعتموه. البيان يطرد الشيطان، هكذا علمنا النبي. لعل أنه في اتفاق بين سيدنا رسول الله وزينب أنه أنا بس صلي تقولي قد أجرته، فبين قال والله أنا سمعت معكم وليس بيني وبينها كلام قبل ذلك وهو النبي. يعني إذا الإنسان كان بموقف في سؤال في استفهام يبين يوضح. هاي قاعدة أساسية، البيان يطرد الشيطان. في مرة واحد زار شخص بالعيد وضع له طبق من الحلويات مليء، أكل قطعة واحدة. جاء شخص ثاني وصاحب البيت مشغول كان، هذا الثاني بدأ يأكل ويأكل ويأكل حتى لم يبق من الطبق إلا القليل. أول واحد حرج أكل قطعة واحدة. فلما دخل صاحب البيت قال والله إني أشهد الله أنه يحبك أضعاف ما أحبك، لأنه أكل من هذا الطبق أضعاف ما أكلت. فبين أنا أكلت واحدة وأكل معظم ما في الطبق. يعني أيام الإنسان بيضطر يبين، بيضطر يوضح، بيضطر في مواقف فيها تهمة. إن وضعت نفسك موضع التهمة ولامك الناس هم محقون. لا تضع نفسك موضع التهمة ثم تلوم الناس إذا اتهموك. يعني قديش النبي عليه الصلاة والسلام كان حريص على سمعته. لما كان مع زوجته السيدة صفية ومر صاحبه قال عليه الصلاة والسلام على رسلكما، هذه صفية زوجتي. هذه القصة تنسحب على آلاف الحالات. يعني أنت كنت مع صديقك بنزهة، مصروف مشترك، طلعنا خلاص، بين له الحساب، بين له الدفعات كلها والمقبوضات وفعلا طلعنا خلاص، يعني بالتساوي صار. لكن من دون بيان بالقلب يكون في شيء، وضح الحساب، اتأخرت بين السبب، قضية لم تلبيها لصاحبك بين السبب. هذه قاعدة أساسية في التعامل مع الناس، البيان يطرد الشيطان. بذكر في درس أحد حول هذا الحديث، تسحب عليه آلاف الحالات في التعامل، في العلاقات الاجتماعية، في الشراكة، في الزواج. بين ما الذي دفعك إلى هذا الموقف، إن لم تبين أساء الناس الظن فيك، وقعت العداوة والبغضاء. فالنبي علمنا قال والذي نفسي بيده ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت ما سمعتموه، وإنه يجير من المسلمين أدناهم. ثم انصرف إلى بيته وقال لابنته، يعني كمان قال لك بنتي أشرف بنت بالأرض، قال لك وإنه يجير من المسلمين أدناهم، يعني ما رفعها إلى أعلى درجة لأنها ابنته فقط. قال لو عددتموها من أدنى المسلمين، أدنى المسلمين يجير أعلاهم. انتبهوا إلى نصيحة النبي، قال يا بني أكرمي مثوى أبي العاص واعلمي أنك لا تحلين له. يعني فهم، أكرميه واعلمي أنك لا تحلين له. ثم دعا رجال السرية التي أخذت العير وأسرت الرجال وقال لهم إن هذا الرجل منا، هذا صهري، حيث قد علمتم وقد أخذتم ماله، فإن تحسنوا إن شئتم، والأمر عائد إليكم وأنتم أصحاب حق، فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له كان ما نحب. يعني أنا بسرني أن تعيدوا له البضاعة والأحمال والرجال، وإن أبيتم فهو فيء الله الذي أفاء عليكم وأنتم به أحق. في هيك موقف بنته وصهره قال هذا الفيء فيء الله، إن أردتم أن تردوا عليه ماله فهذا يطيب قلبي بذلك، وإن أبيتم فهو فيء الله وأنتم به أحق. تعليم، إذا كنت بموقع قيادي تشير شاور، اجعل للذين حولك شأن، خذ رأيهم، لا تقطع أمرا دونهم، وشاورهم في الأمر، وهو السيد المعصوم، وهو الذي يوحى إليه، وهو سيد الخلق وحبيب الحق. ومع ذلك قال إن هذا الرجل منا، حيث قد علمتم، يعني زوج بنتي كان وصهري، كان ما نحب، وإن أبيتم فهو فيء الله الذي أفاء عليكم وأنتم به أحق. يعني أحيانا تطلب من شخص يبيع حاجة بلا ثمن، صاحبة هي تطاول هذا، يعني إذا كنت راعيته أنا أكون لك من الشاكرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام خبير بحقائق النفس البشرية، الصحابة طابت نفوسهم بهذا التواضع وهذه الاستشارة، فقالوا جميعا بل نرد عليه ماله يا رسول الله كما تريد وكما تحب. لو أنه اتخذ قرار من جانب واحد، قال أعطوه الذي أخذتموه منه، صار في تفرد بالقرار، تفرد. قال هذا المال فيء الله، إن شئتم أعطوه الذي أخذتموه منه. قال فلما جاء لأخذه، هنا الموقف الأخلاقي، قالوا يا أبا العاص إنك في شرف من قريش وأنت ابن عم رسول الله وصهره، فهل لك أن تسلم؟ أسلم هلا ونحن ننزل لك عن هذا المال كله، فتنعم به بما معك من أموال أهل مكة وتبقى معنا في المدينة. حكم شرعي، يعني إذا أنت أسلمت الآن معك أموال كفار انقلبت فجأة إلى غنائم، ونحن نسامحك بنصيبنا، خذها كلها وانعم بها وعش في بحبوحة. موقف شرعي، انت اسلمت، فلما اسلمت اصبح مال كفار مكة غنائم، والغنائم تأخذها حلالا. اسمعوا الجواب، فقال بئس ما دعوتموني اليه، ان ابدأ اسلامي الجديد بغدرة، معاذ الله أن أبدأ الإسلام بهذه الغدرة. أخذ أموال 100 بعير ليتاجر فيها، وقع أسير، أسلم أثناء الأسر، فانقلبت أموال الناس غنائم، تنازلوا له عن حصصهم فأخذها وعاش في بحبوحة وبقي في المدينة وزوجته جنبه، وانتهى الأمر. ما قولكم؟ قال بئس ما دعوتموني إليه، أن أبدأ ديني الجديد بغدرة. ومضى أبو العاص بالعير وما عليها إلى مكة. يا أخي شيء عجيب، هؤلاء مشركون، أخلاق قيم. هلأ بتلاقي ببيع أبوه بليرة، ببيع أبوه. والله حدثني مرة ضابط بالجمرك، قال لي والله معي تقارير من آباء على أولادهم ومن أبناء على آبائهم، وشاي
1: شيء عجيب.
0: فلما مضى أبو العاص بالعير وما عليها إلى مكة، فلما بلغها أدى لكل ذي حق حقه، ثم قال: يا معشر قريش، هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ قالوا: لا، وجزاك الله عنا خيرا، فقد وجدناك وفيا كريما. قال: أما وإني قد وفيت لكم حقوقكم، فأنا الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا إسلام في الوقت المناسب بعد ما أدى ما عليه. الإنسان لا يستغل الدين لمصالحه الشخصية. هو لو أسلم انطبق عليه الحكم الشرعي، أسلم ومعه أموال الكفار، إذن هي غنائم يأخذها، لكن يا ترى لو فعل هذا لعد هذا تواطؤا، ولعد هذا غدرا، ولعد هذا مؤامرة، وشوه سمعة المسلمين. قال: والله لا أبدأ إسلامي بهذا. فلما ذهب إلى مكة أعطاهم أموالهم جميعا: هل بقي لكم عندي شيء؟ قالوا: لا. قال: فإني الآن أشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم قال: والله ما منعني من الإسلام عند محمد صلى الله عليه وسلم إلا خوفي أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم. في مواقف كثيرة جدا تفعلها وأنت على حق، لكن يمكن أن تفسر تفسير آخر، تفسير آخر. فلما أداها الله إليكم، أداها الله إليكم، كيف عرف ذلك؟ قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. الله رب النوايا، إذا نويت أن تعطي هذه الأموال لأصحابها أدى الله عنك، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. إن أخذها يريد أداءها أدى الله عنه، وإن أخذها ليتلفها أتلفه الله. ثم خرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكرم وفادته ورد إليه زوجته، وكان يقول عنه النبي اللهم صل عليه: أبو العاص حدثني فصدقني، ووعدني فوفاني. الإنسان كم موقف أخلاقي يرفعه الله عز وجل. أولا ما طلق زوجته، قال: والله لا أطلقها. ثانيا ما رضي أن يأخذ مالا بغدر. ثالثا بعد أن أسلم، بعد أن أدى ما عليه، أعلن إسلامه وعاد إلى زوجته. فالإنسان لكل شيء وقت مناسب. من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. يعني قبل أن ينتهي الدرس سؤال أو سؤالين: الاستنباطات التي يمكن أن تفيدنا في حياتنا اليومية الآن، في حياتنا، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. في جميل، أي استنباط. استنباط آخر: المشاورة، المشاورة تجعل قلوب الناس تهفو إليك، أما التفرد بالرأي ينفر الناس عنك. شاور أصحابه حتى في أمر خاص، في أمر ابنته، في أمر صغره شاورهم. الملاحظة الثالثة: البيان، بيّن الملابسات. مرة حدثني أخ يسافر للمحافظات لعمله التجاري، فنسي وثيقة في المحل، ذكرها الساعة 12 ليلا، فركب مركبته وانطلق إلى محله التجاري، وكان ضمن سوق مغلق. ففي حارس رأى رجل يأتي الساعة، يأتي في منتصف الليل ليفتح محله التجاري ومعه شريك. حارس فقال له: أيها الأخ، أنا نسيت ورقة أساسية وجئت لأخذها، حتى ما يظن شيء أنه في لعب على الشريك. بين لحارس، بين لآذن، بين لحاجب. إذا بينت ينتهي الأمر. لو ما بين لها الحارس هذا بيلغط بالسوق. في مشكلة بين الشركاء، إجا أخذ الصندوق بالليل مثلا، في مشكلة بين الشركاء، سحب وثيقة من المكتب، هيك الحارس بيحكي. فالبيان يطرد الشيطان. هي هذه زوجتي فلانة، وهذا البيان من النبي ينسحب على آلاف الحالات، وكم من سوء ظن، وكم من هدم أسرة، وكم من مشكلة وبيلة وقعت بسبب الكسل في التبيين. أيضا أنا أعرف أناس كثيرين قاربوا أن يطلقوا زوجاتهم لخصومة وقعت بينه وبين أهل زوجتهم. هذا عمل غير أخلاقي. القاعدة الأساسية: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فنشأ خصومة مع والدها، مع أمها، مع أخوها، مع أخيها، من أجل هذه الخصومة تطلقها أو تسيء إليها عند قمة القوة. نعم، بس بدي ألفت نظر أخونا الكريم، كلمة قمة صوابها قمة، القمة هي القمامة، يعني في فرق كبير جدا بين القمة وبين القمة. ومعظم الإخوان الكرام إذا قالوا كلمة قمة يقولون قمة، القمة هي القمامة، فإياك أن تغلط هذه الغلطة. القمة، الأخ الكريم يقول إن قمة العفو مع قمة القوة عند زينب، يعني موقف الأخلاقي أولا حينما رد الأموال انعرف من هو المسلم، إنسان صادق. ثانيا لما رفض يطلق زوجته ما النبي أحبه، موقف النبي المتعاطف معه، ما السبب؟ أنه وقف موقف أخلاقي. نعم تفضل. نعم يعني بارك الله بك. وهذه نقطة مهمة جدا، يعني أنت تتعامل مع ناس ما فيهم دين، خليك ذكي. إذا وقفت موقف أخلاقي منهم وما بيصلي ولا بيصوم ويمكن بيشرب، بس بيبقى إنسان. إذا أنت أخذت موقف أخلاقي، أنا حدثني أخ كان ببلد عربي في موجة إسلام أو توبة بعض الفنانات، وجدت بمكتبة الأسد بالمعرض كتيب عن الفنانات المحجبة، يعني فعلا شيء رائع جدا، إنسانة راقصة كانت تسلم وتتحجب حتى الوجه تتحجب. فقرأت الكتاب، اشتريته وقرأته، لفت نظري أن واحدة سئلت: ما الذي دفعك إلى أن تتوبي؟ فقالت: أنا حينما زرت صديقاتي اللواتي سبقنني إلى التوبة وجدت مجتمعهم مجتمعا مثاليا، فيه الصدق وفيه الحب وفيه التناصح وفيه السعادة، وأنا أعيش مجتمعا فيه الكذب وفيه الطعن وفيه الريبة وفيه الشقاء. في بالقصة مغزى غني، مين بيكشف لنا إياه؟ لماذا أسلمت؟ لأنها وجدت مجتمع زميلاتها التائبات أرقى بكثير من مجتمعها هي. في مغزى، أنا ما تكلمت. تفضل. لو أن هؤلاء المسلمات التائبات رفضنها وطردنها لما عرفت الحقيقة. معناها أنت كمسلم لا تعادي واحد ما في دين، بالعكس، ما بيصلي ما بيصلي، ماله حرام ماله حرام، بيشرب بيشرب، بيفطر رمضان بيفطر، ما معاديك هو، هو مقنع بالدين، أنت كن أخلاقي أمامه لينظر من هو المسلم، إنسان صادق، إنسان أمين، إنسان أخلاقي، إنسان متواضع، إنسان ذكي، إنسان متفوق بعمله. بيقولوا إنه روجيه جارولدي هذا
1: زعيم الحزب الشيوعي بفرنسا وأسلم. هل تصدقون أن سبب إسلامه يعود إلى 40 سنة سابقة؟ هذا وقع أثيرا في الحرب العالمية الثانية، وجاء أمر بقتله. الأمر جاء لجندي مغربي مسلم، هذا الجندي المغربي المسلم قال له: أنا مسلم وديني يمنعني أن أقتل الأسير، فاهرب. هذا الموقف كيف نجا بحياته من الموت المحقق؟ بأن هذا الجندي المغربي أبلغه أن الإسلام يمنعنا من قتل الأسير. وهذا الموقف الأخلاقي تفاعل مع هذا الإنسان 40 عاما حتى حمله على أن يصبح مسلما، وجاء إلى الشام وله كتب كثيرة. إنسان يرأس حزب يعلن أنه لا إله ثم يصبح مسلما، أنا أرجح أن موقف هذا الجندي المغربي الأخلاقي ساهم إلى حد كبير في إسلامه. وأنت ممكن أي إنسان حولك ما في دين إطلاقا، كن معه صادق، كن معه وفي، كن معه مخلص، كن معه متقن بعملك، يمكن إتقان عملك وصدقك ووفائك تلفت نظر. نحن كنا في الحج العام الماضي، ذكروا لي أنه في حاج ألماني غربي سألوه عن سبب إسلامه، قال طالب سوري كان عنده في البيت. بهذا الرجل الألماني فتاة جميلة في البيت، وما عنده مانع تكون صديقة لهذا الطالب السوري، والأمور عندهم سهلة جدا، ما في تكليف تعرفون. فلذلك لفت نظره أن هذا الطالب ما نظر إلى ابنته أبدا، اشتهى أن يضبطه مرة ينظر إليها. تعال هون، من أنت؟ ألست من بني البشر؟ شاب أنت وهذه الفتاة في البيت. قال: ديني يمنعني أن أنظر إليها. سمعت من مدة، يعني جاءتنا وزيرة من بريطانيا وفي مهندس يبدو أنه متمسك بدينه ما صافحها، انزعجت كثير، فطلبت وهي في قاعة الشرف أنه من هذا الذي لم يصافحني، أريد أن أكلمه. فجاء قال: أنا إسلامي يمنعني أن أصافحه. قالت: لو أنكم جميعا مثل هذا الإنسان لغلبتمونا، نريد إنسان متمسك. المغزى الأساسي أنه النبي الكريم بيعرفه مشرك وبيعرفه جاء يقاتله، لكن أطلعه وأعلمه أنني لا أنسى موقفك الأخلاقي السابق. قال: والله ما ذممناه صفرا. فلما وقع أسيرا أحسن إليه، إحسانه ملكه، إن رأيتم أن تردوا لها مالها، أن تردوا له ماله فافعلوا، هذا مما أحبه، فعل أصحابه ذلك. المواقف الأخلاقية فاعلت إلى أن حملته. الآن بالعكس، بتعامل مسلم بتم بيعمل لك مشكلة، بيكذب عليك، بيغشك، تتفاعل إنه الدين باطل، تنتهي إنه الدين كله خلط وباطل، فشو الإسلام هذا؟ فنحن أنت على ثغرة من ثغر الإسلام، فلا يؤتين من قبلك. إياك أن أنت سفير تمثل المسلمين، فبقدر ما أنت ملتزم بقدر ما أنت داعي وأنت ثابت. والحمد لله رب العالمين.

أخي المسلم، لن يكسب الشيطان منك المعركة في لحظة واحدة، لا سيما إذا كان لديك نصيب ولو قليل من الإخلاص والمراقبة لله عز وجل. وإنما الذي يسعى لكسبه منك هو ضياع عامل الوقت في الغفلة التي تخدر منك الحس وتضعف فيك المراقبة والإخلاص لله عز وجل. فإذا ما تهيأ له ذلك عرضك للفتن حسب الثغرات التي في نفسك، فإن كانت من باب الشهوة أتاك منها، وإن كانت من باب المال شغلك به، حتى يؤصل للغفلة موطنا في قلبك. فإذا ما تيسر له ذلك بدأ في سقي البذرة التي غرسها في قلبك بغذاء من نفس مادتها، ومن خلال حصر خواطرك حول أحداث تتعلق بنفس الباب الذي دخل قلبك منه لجعلك تدور دوما في روح الانشغال بتلك الشهوة. فإذا ما طال بك الزمن على هذه الحال صارت بينك وبين هذه المعاصي نوعا من الألفة، الألفة التي توهن منك القوة عن دفع تلك الخواطر لما يحدث في قلبك من التعلق بها. وصرت أخي المسلم مهيئا لخسارة الموقعة تلو الأخرى تباعا في صراعك مع الشيطان، لا لشيء سوى لأنك أصبحت في قرارة نفسك أضعف من السابق. والدليل على ذلك هو عجزك عن مجرد دفع تلك الخواطر الشيطانية، فتصير عليك كالمذلة لدى الشيطان يحاول استدراجك من خلالها إلى ما هو أعظم. وكلما راودتك نفسك بالإحجام عن المضي قدما في درب الغفلة والعودة إلى الله، أغار عليك الشيطان بسيل من التهوين والتقنيط، مذكرا إياك بعجزك عن الإحجام في التفكير فيما قد تعلق قلبك به من أبواب الشهوة وغيرها. لذا يجب على العبد أن يعلم أن إدراك النجاة يتمثل في شغل النفس بطاعة لكي لا تشغله بالمعصية. فإذا ما حدث أخي المسلم ووقعت في شراك الشيطان واستمريت في التفكير فيما لا يرضي الله عز وجل، فإن عليك المصارعة لطوق النجاة المتمثل في الصحبة الصالحة التي لديها القدرة على جذبك بقوة من براثن الشيطان بإذن الله تعالى، لأنها غير واقعة تحت نفس المؤثرات التي سلطها الشيطان عليك. لذا فإن مخالطتهم ستجعل الخلاص من هذا العجز أمرا ممكنا، بل تلقائيا، وحينها سوف تستعيد عافيتك وتنجو بإذن الله من براثن الشيطان. ولكن العبرة حينئذ بألا تعيد الكرة مرة أخرى، واجعل أخي المسلم من هذا الدرس تجربة للاستفادة منه طوال حياتك، فعمر العبد محدود والأمل الذي ينسجه الشيطان له ممدود بلا حدود. وعلى العبد أن يجعل من كل لحظة تمر عليها فرصة لتوسيع حفرة قبره عليها، ولا تجعل تلك اللحظات تتناثر أمام عينيك كهشيم تذروه رياح الغفلة دون ما اكتراث، ثم تبكي بعدها في ظلمة القبر بدلا من الدموع دما، حيث لا ينفع ندم ولا توبة.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل

ثم فزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء

وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج

وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم فتلك

لهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا

فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومن

يغ ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنع.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: عناوين النشرة: نائب الرئيس الأمريكي يرجئ زيارته إلى سويسرا ويدافع عن التفاهم مع طهران وينتقد معارضيه في إسرائيل. وزيرة شؤون التعددية الثقافية الفيدرالية آن علي تصف كلمة بولين هانسن أمام نادي الصحافة الوطني بغير المسؤولة والمثيرة للانقسامات. في مؤشر على استياء واشنطن من حلفائها، وزير الدفاع الأمريكي يعلن عن إجراء مراجعة للوجود العسكري الأمريكي في أوروبا. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. أعلن البيت الأبيض الأمريكي اليوم أن نائب الرئيس جاي دي فانس أرجأ رحلته إلى سويسرا للمشاركة في محادثات كان من المقرر إجراؤها اليوم مع إيران لبحث الخطوات التالية بشأن الاتفاق الأمريكي الإيراني لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وقال متحدث باسم البيت الأبيض أن واشنطن تتطلع إلى بدء المحادثات الفنية في أقرب وقت ممكن. وكان فانس دافع أمس عن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب، وفي وقت يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات متزايدة بشأن التفاهم. قال فانس في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أن على الإيرانيين الالتزام بتعهداتهم، وإلا فإنهم لن يحصلوا على أي من المزايا التي ينص عليها التفاهم. إلى ذلك شن نائب الرئيس الأمريكي هجوما لافتا على منتقدي الاتفاق مع إيران داخل الحكومة الإسرائيلية، داعيا إياهم إلى إدراك الواقع وعدم مهاجمة واشنطن. وقال فانس إن الرئيس دونالد ترامب هو الرئيس الوحيد في العالم الذي يتعاطف مع إسرائيل في هذه المرحلة، مشيرا جزءا كبيرا

0: by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump.
1: في المقابل أعلن المرشد الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي أمس أنه وافق على التفاهم مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب رغم أقراره بوجود وجهة نظر مختلفة لديه بشأن هذا المسار من دون أن يقدم تفاصيل إضافية. وقال خامنئي في رسالة بثها التلفزيون الرسمي الإيراني إن موافقته جاءت بناء على التزام قطعه الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للأمن القومي ونيابة عن نفسه وباسم بقية الأعضاء بحماية حقوق الشعب الإيراني وجبهة المقاومة. في غضون ذلك ورغم اتفاق واشنطن وطهران على وقف الحرب في الشرق الأوسط بما في ذلك في لبنان، قتل 3 أشخاص أمس بغارات إسرائيلية على منطقة النبطية بجنوب لبنان في وقت أفاد فيه حزب الله عن خوضه اشتباكات مباشرة مع قوات إسرائيلية كانت تحاول التقدم باتجاه كفر تبنيت ومرتفعات علي الطاهر المجاورة للنبطية مؤكدا تدمير 3 دبابات. في إطار ردود الفعل على خطاب زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن أمام نادي الصحافة الوطني في كامبرا الأربعاء، وصفت وزيرة شؤون التعددية الثقافية الفيدرالية آن علي كلمة هانسن بغير المسؤولة وبالمثيرة للانقسامات. وكانت هانسون شنت في كلمتها هجوما عنيفا على سياسة التعددية الثقافية وبرنامج الهجرة متعهدة بمحاربة ما وصفته بالإسلام الراديكالي وانتقدت وسائل الأعلام. أظهرت قائمة بأفضل الجامعات في العالم حصول جامعة نيو ساوث ويلز على المركز 19 متقدمة على جامعة ملبون التي حلت في المركز 20. ولاحظت القائمة التي ضمت أفضل 100 جامعة في العالم 5 جامعات أسترالية أخرى من بينها موناش وجامعة كوينزلاند وجامعة سيدني. دعت الأمم المتحدة أمس قوات الدعم السريع إلى وقف هجوم وشيك تعتزم شنه على مدينة الأبيض السودانية استراتيجية في أقليم كردفان محذرة من عواقب كارثية على المدنيين. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء التقارير عن نشر قوات الدعم السريع تعزيزات عسكرية كبيرة حول المدينة ما قد يشير إلى هجوم بري وشيك وفق ما أفاد المتحدث باسمه ستيفان دوجريك الذي حذر من أن هذا الحشد العسكري من المحتمل أن يعرض مركزا سكانيا رئيسيا آخر في السودان لخطر جسيم يتمثل بأعمال عنف واسعة النطاق. وتقع مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان على طريق رئيسي يربط المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع في أقليم دارفور في غرب السودان بالمناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش في الشرق، ومنذ أشهر تحاصر قوات الدعم السريع هذه المدينة. أعلن وزير الدفاع الأمريكي بات هيكسيت أمس خلال اجتماع لوزراء الدفاع لدول حلف شمال الأطلسي في بروكسل أن واشنطن ستجري مراجعة لمدة 6 أشهر ستبحث وجود القوات الأمريكية وتمركزها في أوروبا. وشدد هيكسيت على أن هذه الخطوة تهدف أيضا لضمان أن يكون الوصول والتمركز والتحليق في الأجواء الأوروبية محددا بوضوح ومضمونا للقوات الأمريكية بعدما فرضت دول أوروبية قيودا على استخدام واشنطن قواعد عسكرية على أراضيها خلال الحرب مع إيران. واعتبر هيكسيت أن الأمر كان مخزيا مذكرا حلفاء بلاده الأوروبيين بامتعاض الرئيس دونالد ترامب من عدم مساهمتهم في إعادة فتح مضيق هرمز الذي عطلت إيران الملاحة فيه خلال الحرب. وهدد هيكسيت أيضا بخفض مساهمة الولايات المتحدة في ميزانية حلف شمال الأطلسي

0: لم تفي بعض البلدان بالالتزامات التي قطعتها العام الماضي خلال قمة لاهاي بتخصيص 5% على الأقل من إجمالي ناتجها المحلي للأنفاق الدفاعي بحلول العام 2035. من جهته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي انتقد الدول التي لم تفي بتعهداتها، مشددا على أهمية استمرار الحوار مع الولايات المتحدة لتعزيز قوة الحلف الذي يمر، كما قال، بأكبر عملية تحول في تاريخه.
1: You will still find allies holding back a little bit and needing to do more. And I think what he tried to do today is to keep the pressure on. And I think that's good. The US is by far the biggest ally in NATO. US economy is over half of the total NATO economy. Keeping that pressure on whilst also acknowledging that a lot is happening. And I'm happy he does this because we need to speak the truth to each other. This alliance is going through a massive transformation, probably the biggest transformation in its history.
0: في أخبار الرياضة، أصبحت المكسيك أول المتأهلين إلى دور 32 بفوزها على كوريا الجنوبية اليوم بهدف نظيف، وتكبدت قطر هزيمة قاسية في ظهورها الثاني في مونديال 2026 لكرة القدم بسقوطها أمام كندا بستة أهداف نظيفة في مباراة تألق فيها المهاجم الكندي جوناثان ديفيد الذي أصبح صاحب الثلاثية الثانية في المونديال بعد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي. واقترب المنتخب السويسري من ضمان تأهله إلى الدور التالي في النهائيات بعد أن حقق أمس باكورة انتصاراته بفوزه الكبير على البوسنة والهرسك 4-0. واكتفى المنتخبان التشيكي والجنوب أفريقي بالتعادل بهدف لكل منهما في أولى مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 70 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا في أدليد: أمطار متفرقة 15 درجة، بريسبن غائم جزئيا 24، هوبارت غائم جزئيا 12 درجة، داروين غائم جزئيا 32، بيرث غائم جزئيا 18 درجة، ملبون ممطر 14، سيدني غائم جزئيا 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 14 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.
2: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجانا من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

0: ورضولا.
1: سيعيد مركز النووي ابتكار مفهوم ما يمكن أن يكون عليه المسجد من خلال استضافة محاضرات إسلامية على مدار الأسبوع والأنشطة الاجتماعية للعائلات ومبادرات المجموعات الشبابية والدوائر والأنشطة النسائية التي تقودها النساء وخدمات الصحة العقلية وغيرها. سيخدم مركز النووي المجتمع بشكل شامل. الطريق نحو رؤية كبرى، كيف نحقق هذا الهدف النبيل؟ يمكنكم التبرع على الحساب التالي. اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي. اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

0: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير، كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب $20 فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق. فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف
1: حول الكعبة. للعبور من التخلف إلى التقدم، ولهدم الفجوة بين مجد الماضي وعجز الحاضر، ولبناء وعي جديد، نقدم لكم برنامج موكب النور مع فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد، يحاوره الشيخ عضيد الربيعي.

0: بدد حالك الظلم.
1: برنامج موكب النور يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحاً.

0: أصبحنا من الخدم.
1: برنامج موكب النور، تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك كيكو راديو إنكوربوريتد.

0: رتل حممي.
1: أحبتي في الله، أما الآن فموعدكم مع حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوتي في الله، لا يخفى عليكم ما يحصل للمسلمين من بلاء وكرب في أرض غزة وفي أرض فلسطين. لا يخفى عليكم هذا الحصار المرير الذي حصد إلى الآن من أرواح المسلمين في غزة، من الشيوخ والأطفال والنساء المرضى أكثر من 77 من شهدائنا هناك. فاللهم تقبل شهداءهم، واشف مرضاهم، وداوي جرحاهم، وزلزل الأرض من تحت أقدام أعدائنا وأعدائهم، اللهم آمين. لنا إخوة، لنا أمهات، لنا أبناء في أرض فلسطين يعضهم الجوع بنابه الأزرق، تكالب عليهم الظلام والجوع والبرد القارس والقصف المتوحش من تتر هذا الزمان ومن برابرة هذا العصر من اليهود، عليهم من الله ما يستحقون. الواحد فينا يتابع من خلال شاشات الإخباريات فقرات إخبارية تدمي القلب وتدمع العين وتضيق الصدر وتجعلنا في مرار وفي كرب الله به عليم، وكلنا يشعر بالعجز، وكلنا يتمنى أن لو كان يملك من الأمر حيلة حتى يفرج عن إخوانه وحتى يوسع على إخوانه. ننظر إليهم ولسان حال أطفالهم يصيح فينا قائلا: أأموت في كف اللئام وأنتم حولي ولم يهزسكم استنجادي، أأموت في كف اللئام وأنتم حولي ولم يهزسكم استنجادي، أتودعوني حيث أقتل صابرا بيد اليهود وتستباح بلادي، يا نائمين على الحرير وما دروا أنا ننام على فراش قتادي. فاللهم فرج كرب المسلمين في غزة وفي فلسطين وفي العراق وفي كل أرضك يا رب العالمين. إذن يا ربنا لكتابك أن يحكم، ولسنة رسولك أن تسود، برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. إخوتي في الله، سؤال طرح علي من امرأة: يا شيخ، أولسنا على الحق واليهود على الباطل؟ أولسنا من أهل الطاعة وهم من أهل المعصية؟ أولسنا الأنبياء وشتموا الله وملأوا الدنيا نكدا وخبثا ولؤما وفحشا وظلما؟ بلى، فلماذا يحصل لنا هذا ويترك هؤلاء؟ الجواب: إن الذي يحصل للمسلمين من بلاء يحصل بعدل الله وبحكمة الله. بعدله، نعم، لأنه سبحانه لا يظلم الناس شيئا، وما ربك بظلام للعبيد. بعدله وبحكمته، نعم، ليتخذ منا شهداء، ليمحص الصف، ليميز الخبيث من الطيب، ليظهر أهل الصدق من أهل الكذب والنفاق والادعاء. والبلاء سنة كونية وضعها ربنا جل جلاله في هذا الكون، سنة ربانية. البلاء، قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله عز وجل قضى على جميع بني آدم ما داموا في هذه الدنيا بالابتلاء، بالاختبار، بالامتحان. روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وأشكال البلاء تتعدد وتتلون وتختلف. قد يبتلي ربنا فلانا بالعطاء، ويبتلي فلانا بالسلب، يبتلي فلانا بالعافية، ويبتلي فلانا بالمرض، يبتلي فلانا بالغنى، ويبتلي فلانا بالفقر، يبتلي فلانا بنعمة السراء، ويبتلي فلانا بنعمة الضراء. والعبد ما دام في هذه الدنيا فأسهم البلاء تناوشه حتى تخرجه إن كان صالحا نقيا صافيا صلبا كالذهب الأحمر براق يأخذ بالأبصار. وعلى المؤمن إذا نزل به البلاء أن يصبر ويستبشر ويحسن الظن بربه، ولا يقنط ولا ييأس ولا يضجر، فما من مصيبة إلا ولها من الله كاشفة. عليه أن يتعظ ويعتبر بأهل البلاء من الأصفياء الذين سبقوه، وعلى رأسهم الرسل والأنبياء. ابتلي آدم بشجرة المحنة، وابتلي نوح عليه السلام بزوجه وولده وقومه، وابتلي إبراهيم عليه السلام بنار النمرود وبأبيه، وابتلي إسماعيل عليه السلام بسكين الذبح، وابتلي موسى وعيسى ويحيى وزكريا ومحمد عليهم السلام باليهود، ابتلي يوسف بامرأة العزيز وبالسجن، وابتلي يعقوب بفقد يوسف. وربنا قال لسيد الرسل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الناظر فينا صحيح، الناظر فينا إلى تاريخ المسلمين يفرح ويشمخ لأنه ينتمي لهذه الأمة. تاريخنا أضوأ من القمر، أبيض من اللبن، أزهر من الزهر، أنضر من الورد. واقعنا بئيس، ذليل، مكدود، مكدوح. يقول قائلنا: ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان ولا نسينا، وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قوم وقد كانوا أئمته سنين. وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر، أين المسلمون؟ ترى هل يرجع الماضي؟ فإني أذوب لذلك الماضي حنينا. تاريخ أجمل من بسمة الطفل الوليد، وحاضر كئيب، قاتم معتم عبوس. يا قوم إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجدا تليدا بأيدينا فقدناه، أن اتجهت إلى الإسلام في وطن تجده كالطير مقصوفا جناحاه. فاللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. والسؤال، ما هي أسباب البلاء؟ وما هي أسباب دفع البلاء؟ والمحاضرة تحت عنوان أسباب دفع البلاء. ما هي أسباب البلاء؟ الجواب، السبب الأول هو الفتنة، الاختبار، الامتحان، التمحيص، الغربلة. قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ دعوى الإيمان باللسان سهلة، الكل يدعي أن في قلبه إيمان كإيمان أبي بكر وعمر. دعوى الإيمان باللسان سهلة، فيأتي البلاء ليميز ربنا الخبيث من الطيب، وكل يدعي وصلا، وكل يدعي حبا لربي، وربي لا يقر لهم بذاك، إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، فأما من بكى فيذوب وجدا. الصادق يثبت عند الابتلاء، يثبت عند الاختبار. فالسبب الأول من أسباب البلاء التمحيص، الغربلة. قال جل جلاله: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. ليه يا رب؟ ليبلوكم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فاللهم اجعلنا من أحسن الناس عملا. فالسبب الأول من أسباب البلاء والابتلاء التمحيص، الغربلة. السبب الثاني رفع الدرجات وتكفير السيئات. روى أحمد في المسند والحديث مر بنا من لحيظة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. يبقى البلاء مع الصبر يمحو ربنا به الخطيئات، يكفر به السيئات، يضع به الأوزار. فإذا ابتليت بأمر يا عبد الله فلا تنظر إلى ظاهر الأمر السيء، ولكن انظر إلى الحكمة التي من ورائه. وكم من منحة جاءت في قالب محنة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أولم يعلمنا رسولنا أن نقول للمريض: لا بأس، طهور إن شاء الله؟ أولم يروي الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها، شوكة فما فوقها، إلا كتب له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. من أسباب البلاء رفع الدرجات، تكفير السيئات. ثالثا من أسباب البلاء، وده سبب مهم جدا، التحذير من التمادي في الذنوب والمعاصي. اسمع الآية دي، ربنا يقول ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون، لعلهم ينيبون، لعلهم إلى ربهم يفرون. كأن الله قد يبتلينا ببعض الأمور يضربنا من خلالها بعصا المؤدب عركة أذن حتى نفيق حتى نؤوب. بعض الناس ما داموا في النعم لا يعرفون الله، فإذا ابتلاهم ربنا بالمرض بالفقر بالنقم ركعوا وخضعوا وأتوا إلى المساجد ولو زحفا. فمن أسباب البلاء تحذير، نور أحمر، تحذير من التمادي في الذنوب والمعاصي. رابعا، من أسباب الابتلاء عقوبة وحسب للكفرة. الله قد ينزل أمور يشيب منها الولدان على بعض بني آدم كعقوبة وفقط، وهذا ما ينزل من عقوبة معجلة من الله على الكافرين، زي اللي حصل لشارون النهاردة، لا هو ميت ولا هو عايش، عبرة لمن يعتبر، عبرة لمن يعتبر. عقوبة وحسب للمجرمين، للكافرين، للظالمين، للصادين عن دين رب العالمين. قال جل جلاله: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، بذنوبهم بكفرهم. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ظهر الفساد، جاهر الناس بالفساد، العري والخمر والاختلاط والربا والسفور والضعر، فساد في البر والبحر. البحر له مواسم للفساد، يفرون في الصيف من حر الدنيا إلى حر النار، ظهر الفساد في البر والبحر، جاهر الناس به في البر والبحر بل وفي الجو، الخمور والعري في الطائرات، وطائراتنا والحمد لله لا يوجد فيها هذا فيما نعلم. أو ظهر الفساد، كثر البلاء، الأمراض والأسقام وتسلط حثالات البشر على المسلمين، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قال جل جلاله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أمرناهم بالخير فضربوا بأوامر الله في عرض الحائط ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فاللهم ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. هذه بعض أسباب البلاء. طيب، وما هي أسباب دفع البلاء؟ ماذا نصنع؟ كيف نفعل؟ أي باب نطرق حتى تنزاح الغمة، حتى نرجع إلى زمن الشموخ والإباء، حتى نشعر أننا أحياء؟ ما هي أسباب دفع البلاء؟ أولا، العودة الصادقة لدين الله عز وجل. مش انتوا عايزين ربنا يرفع الغمة عن الأمة؟ عن الأمة؟ أيوة، نعمل إيه؟ عودوا إلى الله، ففروا إلى الله، عودة حميدة صادقة لدين الله، للقرآن، للسنة، للمرفأ الأمين. ألقوا بأنفسكم في أحضان كتاب الله وفي أحضان رحمات سنة رسول الله. اسمع إلى هذه الآية، ماذا قال الله تعالى لأبويك بعدما خرج من الجنة ونزل إلى دنيانا بما فيها من منغصات ومكدرات. قال تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. طب النجاة؟ فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هو ده. مش المسلمين النهاردة في شقاوة، بيموتوا من الجوع، من البرد، من قلة الدواء، تسلط عليهم أحفاد القردة والخنازير، مش ده كله شقة؟ عايزين الشقاء ده يرفع، ها هو الطريق. فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أمال اللي يعرض عن هدى القرآن والسنة ربنا هيعمل فيه إيه؟ اللي احنا شايفينه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فاللهم أزح الضنك عن المسلمين يا رب. عايزين عودة صادقة للقرآن. القرآن يا أخوانا النهاردة بقى في الغالب يستخدم للديكور وللزينة وللقراءة على الأموات وانتهى. للديكور نزين به المؤتمرات، نزين به الاجتماعات، نفتتح به التلفزيون ونختتم به، وبين التلاوتين ما الله به عليم من الموبقات. ديكور، بركة، زينة، تسوغه المرأة في حلي، لبس مصحف ذهب على استريتش، زينة، ديكور، نقرأه على الموتى. بعض الناس إذا سمع القرآن يقرأ في بيت الله، هو مين اللي مات؟ مين اللي مات هنا؟ كأنه كتاب نزل للأموات. وربنا يقول لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ده كتاب للأحياء مش للميتين. فإذا أردتم يا عباد الله أن تعودوا إلى عصر العزة والإباء، إذا أردتم أن يرفع ربنا الغمة عن هذه الأمة، عودوا عودة حميدة صادقة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. أولم تسمعوا إلى الله يقول لكم في كتابه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا؟ ولا خلاص بقى القرآن والسنة أثر، تراث، يقول لك التراث يعني حاجة متحفية، حاجة للتاريخ. إنا لله وإنا إليه راجعون. السبب الثاني من أسباب دفع البلاء توبة نصوح. التوبة واجبة على كل المسلمين، حتى على الرسل وعلى الأنبياء. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. شو انتوا عايزين تفلحوا؟ ما تتوبوا إلى الله. إن البلاء لا ينزل في الغالب إلا بسبب الذنوب، ولا يرفع إلا بالتوبة. وهذا الإمام ابن قيم الجوزية ذكر في كتابه الداء والدواء أن المطر انقطع في عهد سليمان، فجمع سليمان بني إسرائيل وخرج يصلي بهم، وفي الطريق رأى وسمع الأعاجيب. رأى نملة مستلقية على ظهرها ترفع قوائمها الأربع إلى السماء وتقول: يا رب يا رب، اللهم إنك تعلم أن البلاء لا ينزل إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، ونحن خلق من خلقك، فلا تهلكنا بذنوب بني آدم. عايزين توبة نصوح يا أخوانا. كل يعرف من أين يؤتى. أنت بتفريطك في الصلاة، وأنت بتفريطك عندما أكلت الربا، وانت بتفريطك عندما مشيت عارية، وانت يا ظالم لأبويك، وانت يا مؤذي لجيرانك، وانت وانت وانت بذنوبنا نزلت البلايا على رؤوسنا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. انظر إلى الناس، منهم من يسب دين الله وتريدون أن ننصر، منهم من يذبح لغير الله، منهم من يحلف بغير الله، منهم من يطلب البركة من الموتى والخشب والنحاس والرخام، منهم من يوالي أعداء الله، منهم من يخترع النكات على كلام الله، منهم من يخترع السخافات على سنة رسول الله، منهم من يريد أن يشطب بقلمه الأحمر على كل السنة. توبوا إلى الله، انظروا إلى أحوالنا في أفراحنا في أطراحنا، بعدنا كثيرا جدا عن هدي رسول الله. إحصاءات أمامي، أرقام، 14% من شباب الجامعة يشربون البنجو، 17% تزوجوا عرفيا، عرفيا يعني زنا، زنا. هذه أمة تنصر بهذه الحال؟ لابد أن نتوب توبة نصوح. ثالثا، من أسباب دفع البلاء الدعاء. الدعاء، أيوة طبعا الدعاء، اسمع إلى ربك ماذا يقول. قال الله تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. الله يبتليك حتى تتضرع، تقول يا الله، تقف بين يديه في جوف الليل وتتلو كتابه وتقرأ، تخر ساجدا وتقرأ وتسبح وتبكي وتدعو. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. الدعاء، يونس عليه السلام لما وجد نفسه في الظلمات الثلاث دعا الله، آدم عليه السلام لما عصى دعا الله. الدعاء يا أخوانا، الدعاء. قال الله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. ليه يا رب؟ لعلهم يضرعون. ده من أسباب البلاء، من حكم الله في البلاء إنك تقول يا رب. الدعاء. طب والدعاء ده ينفع؟ الدعاء ده ممكن ينفع؟ طبعا. روى الترمذي في سننه والحديث حسن صحيح عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. أولم يكن رسولنا لا يرد القضاء إلا الدعاء؟ فلماذا تستهين بالدعاء؟ أول سبب من أسباب النصر في غزوة بدر كان إيه؟ الدعاء. النبي دعا ودعا ودعا إلى أن سقط رداءه من على منكبيه قبل أن يرمي بسهم أو يضرب بسيف أو تأتي إشارة البدء منه في المعركة. حارب بسلاح الدعاء. أتهزأ بالدعاء وتزدريه؟ وما تدري ما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أجل وللأجل انقضاء. 4، من أسباب دفع البلاء، وده مهم جدا، أخذ الدين بشمولية. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، خدوا الدين على بعضه، ما يبقاش إيمانكم إيمان نقاوة، لأن إيمان النقاوة ده هو اللي جاب الخزي والذل والعار والفضائح للمسلمين. اسمع هذه الآية والتفت لها. قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. طب واللي يعمل كده يا رب هتعمل فيه إيه؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. هو احنا في خزي بعد اللي احنا فيه؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. بين ربنا في هذه الآية أن من أعظم أسباب الخزي والذل والعار وما أكثره في حياتنا هو أخذ بعض الدين وترك بعض الدين. تجد إنسان يصلي الجمعة فقط، طب والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء بتقفل دكان الطاعة ليه؟ هو كده، هو الجمعة بس كفاية، هتنهبه، كفاية عليكم الجمعة. واحد يصلي في رمضان فقط وبعد رمضان ما يعرفش ربنا. واحد يصوم في رمضان ولا يصلي، يصوم ولا يصلي. إنسان يصلي ويواظب على الصلاة ويحج كل سنة ويعتمر ولا يزكي. ليه يا عم؟ الصلاة حلوة، حلوة الصلاة، بتوضأ والوضوء نظافة، وبعدين بركع واسجد، ودي في فوائد صحية، وبعدين صوم وتصحوا يا أخي بقى بالنسبة للصيام، حلو حلو. طب زكي، أزكي، أطلع على كل 1025 جنيه كل سنة؟ لا لا لا، هو الدين بيقول كده؟ لا دي مش عجباني. واحدة مصلية وتمشي سافرة بلا حجاب، ويجي وقت الصلاة تطلع منديل حرير من الشنطة وتغطي كده القصة وتصلي. ايه ده؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ ما هو ده اللي جايب لنا المصايب، ان ايمان الناس نقاوة. يا اخوانا خدوا دين ربنا على بعضه. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة، افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. خامسا، من اسباب دفع البلاء لا سيما بالنسبة لإخواننا في غزة وفلسطين، إعداد جيل النصر. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيسلطون عليهم، خد بالك، فيختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر فينطق الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي اختبأ خلفي فتعالى واقتل. الحجر هيتكلم؟ الشجر هيكلمك وتفهمه؟ أوليست هذه كرامة؟ والكرامة لا تكون إلا لأولياء الله الصالحين. معنى كده إيه؟ إن الجيش المستأصل لشأفة اليهود، الجيش الذي سيجتث شجرة اليهود الخبيثة من جذورها كله أو جله من أولياء الله الصالحين، تحدث لهم كرامات. الجيل ده موجود؟ موجود؟ لا مش موجود. طيب اعملوا على إيجاده. إزاي يعني؟ ابدأ أنت كفرد بإصلاح نفسك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صلح نفسك، وبعدين ابحث عن الزوجة الصالحة عشان تجمع لولدك اللي هيجي إن شاء الله بين عامل الوراثة الطيبة وعامل التربية الراشدة. وبعدين ربي ولدك على الإسلام، عايز بيتك منارة يشع منها النور، اختل لولدك اسما حسنا، سميه محمد يا أخي، خالد، عمار، نور الدين، يوسف، صلاح الدين، سمي ولدك باسم طيب، عمر. ربي ولدك، ربي ولدك على قصص الصحابة، على مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش عايزين نربي عيالنا على أمنا الغولة وأبو رجل مسلوخة، عملنا جيل جبان إذا أطفئت الأنوار صرخ الولد بأعلى صوته وقد خط شاربه: يمه استقبليني على السلم. ربي عيالكوا على الرجولة، على الرجولة. ثم من أسباب دفع البلاء بث روح الأمل والتفاؤل وعدم المبالغة في قوة العدو. مش عايزين نتهزم نفسيا بإيدينا وإحنا في مكاننا. اليأس في ديننا شقيق الكفر، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا تبالغوا في قوة العدو. إسرائيل صاحبة خط بارليف تحت صيحات الله أكبر تحول بارليف إلى بلوبيف، إلى بلوبيف، فروا كالجرذان الجربانة، فروا كالأرانب. إياك أن تنهزم نفسيا، بثوا روح الأمل في نفوس المسلمين. الله عز وجل فك الحصار عن رسول الله بنملة الأرضة، نملة أكلت الجور والظلم الذي في الصحيفة ولم يثبت في الصحيفة إلا باسمك اللهم. ربنا عز وجل هو الذي يملك هذا الكون، يحركه ويسكنه ويقيمه ويقعده بكلمة كن. فاصطلحوا مع الله وبثوا روح الأمل ولا تنهزموا نفسيا ولا تبالغوا في قوة العدو. سابعا، العلماء لهم دور. يا رجال الدين، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذ الملح فسد؟ علماء عليهم أن يصفوا العقائد، يهذبوا السنة، يرققوا القلوب بالمواعظ، يحكون تاريخنا المجيد حتى يحيوا في قلوبنا الأمل المخضر، يربونا على قال الله قال رسوله. ثم الزهد واليقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن أبي الدنيا والحديث حسن صحيح: نجا أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. ثم اعرفوا العدو. اليهود دول أجمل خلق الله. ادرس شخصية اليهود من خلال القرآن. القرآن يقول لك ما في قلوبهم، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. جبنة، نقاد للعهود، أفكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. نقاد للعهود، برابرة، عبيد الدولار، بيبيعوا دينهم بالدولار، يكتبون الكتاب بأيديهم، ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. ثم أخلصوا لله يا عباد الله. الإخلاص أعظم سبب في النصر. روى النسائي والحديث صححه الألباني في صحيح الترغيب عن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. وكان النبي يقول: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من 1000 فارس، وذلك لإخلاصه. ثم الصدقة والتبرع. في صحيح الترغيب أيضا: صدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر، وفعل المعروف يقي مصارع السوء. هل العرب فقراء؟ يكفيك أن تعرف أن أحد الأمراء تبرع ب5 مليون جنيه استرليني لحديقة حيوان لندن، وآخر اشترى، ده غني عربي، اشترى حطام سيارة ديانة ب4 مليون دولار أمريكي، حطام سيارة ديانة. والله العظيم عار، عار وشنار وفضيحة. ثم من أسباب دفع البلاء الاتباع وعدم الابتداع. خالف الصحابة أمرا للنبي في أحد فجاءت النكسة، وربنا يقول: فليحذر، فليحذر، حاسب، خد بالك، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. مش صالحون في أنفسهم، مصلحون، يعني يغيرون الباطل، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، يتناصحون، يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر. هذه بسرعة لضيق الوقت بعض أسباب دفع البلاء. أنا عايز أشكر الحكومة المصرية لأنها فتحت معبر رفح لإخواننا في غزة. نشكر الرئيس مبارك لأنه أذن بفتح معبر رفح المصري للضعفاء والجوعى من إخواننا في غزة. ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. ونرجو المزيد من جميع إخواننا رفع الضيم والظلم عن هؤلاء المستضعفين المساكين، ونرجو منهم أن يتوحدوا في الداخل ولا يقطعوا في رقاب بعضهم بأيدي بعض، هذا يصب في مصلحة اليهود. والله أسأل أن يحرر أرض فلسطين من اليهود المناكيد الملاعين. اللهم إن زرع اليهود قد نما وقد بلغ حصاده، فقيد لهم يدا إسلامية حاصدة تستأصل جذورهم وتزيل شرورهم. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم إذن لقرآنك أن يحكم، وأذن لسنة نبيك أن تسود. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اهدهم للعمل بقرآنك واهدهم للعمل بسنة رسولك. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا نتابع معكم حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأ

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحن مع الدرس 44 من دروس أسماء الله الحسنى، ومع اسم الحسيب. والحسيب اسم من أسماء الله الحسنى، معناه المكافئ، معناه المكافئ، أو من معانيه المكافئ، و من معانيه أيضا الاكتفاء، المكافئ المثيل، فلان حسيب فلان أي مكافئه مثيله مده. والحسيب أيضا الذي يكفي من الاكتفاء، يعني الله سبحانه وتعالى هو الكافي، أي أكرمني فلان وأحسبني أي كفاني، أعطاني فوق ما أريد. حسبي الله ونعم الوكيل، أي أن الله سبحانه وتعالى كافيني. نعم. أما حسبانك على الله بمعنى حسابك على الله، المعنى الأول المكافئ، والمعنى الثاني الكافي، والمعنى الثالث المحاسب. من الندية والمثلية ومن الاكتفاء ومن الحساب. ويكون معنى الحسيب في حق الله تعالى في أدق المعاني هو الكافي. حسبي الله، يكفيني الله، لا أحتاج إلى غيره، أي أن العبادة كلهم لو أنهم أطاعوا الله عز وجل لكفاهم أمر دنياهم وأمر آخرتهم. الحسيب هو السيد الذي عليه الاعتماد، السيد الذي عليه الاعتماد هو الحسيب. وليس في الوجود حسيب سواه. قد تعتمد على إنسان يحبك لكنه ضعيف لا يستطيع أن ينجيك مما أنت فيه. قد تعتمد على إنسان قوي ولكنه لا يحبك. قد تعتمد على إنسان قوي ويحبك ولكن قد لا تصل إليه. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن من اعتمد على غير الله ضل، من اعتمد على غير الله ذل، من اعتمد على ماله افتقر، من اعتمد على عز عبد أذل. اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. الحسيب الكافي، الحسيب الند، الحسيب المحاسب. ليس في الوجود حسيب سواه، يعني أقوى قوي في الدنيا لو اعتمدت عليه ربما توفاه الله وأنت في أمس الحاجة إليه، ربما تغير عليك فجأة بلا سبب، ربما تنكر لك. لذلك الشرك أن تعتمد على غير الله. كلمة حسبي الله ونعم الوكيل، أي أن الله يكفيني، هو القوي، هو الرزاق، هو الغني، هو العليم، هو الكريم، هو السميع، هو المجيب، هو الرؤوف، هو الرحيم، هو المعطي، هو المانع، هو الرافع، هو الخافض، هو المعز، هو المذل. حسبي الله ونعم الوكيل، يكفيني. يعني أحيانا مثلا إنسان بيتعين بوظيفة من ساعات دوام معاش مثلا لا يكتفي بها، يزور، يبحث عن عمل آخر، يبحث عن طريقة أخرى لكسب المال. هذا المال لا يكفي، وهذه الجهة لا تكفي كل حاجاته، إذن يزور عنها إلى جهة أخرى. لكنك إذا اعتمدت على الله كفاك، كفاك وأغرقك بالنعيم، كفاك وطمأنك، كفاك وشرفك، كفاك ورفعك، كفاك وأعزك. كلمة حسبي الله ونعم الوكيل من أفضل الأذكار، وهي من أذكار النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إذا الإنسان سعى لجهة ولم يوفق إلى نيلها، ماذا يقول؟ حسبي الله ونعم الوكيل. إذا يعني سلك طريقا ثم رآه مسدودا، ماذا يقول؟ حسبي الله ونعم الوكيل. هو المؤمن يفهم على ربه، فإذا كان مستقيما على أمر الله وسلك طريقا فرآه مسدودا، يعلم علم اليقين أن هذا الطريق ليس في صالح آخرته، لذلك وضع الله أمامه العراقيل، لهذا يرضى. النبي علمنا عليه الصلاة والسلام كان يقول، كان إذا جاءت الأمور على ما يريد يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا جاءت على غير ما يريد يقول الحمد لله على كل حال. ليس في الوجود حسيب سواه، يعني ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ما في جهات أخرى من دون الله تغني إطلاقا. إما أن تكون مع الله فأنت المكتفي، وإما أن تبتعد عنه فأنت في فقر دائم، وأنت من خوف الفقر في فقر، وأنت من خوف المرض في مرض، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها. حسبي الله ونعم الوكيل، وليس في الوجود حسيب سوى. قالوا الحسيب هو الذي انتهى إليه كل شرف في الوجود، هذا معنى رابع، فلان حسيب نسيب، يعني مشرف مكرم. أول معنى الند، المعنى الثاني الكافي، المعنى الثالث المحاسب، المعنى الرابع الشريف. يعني يكفيك شرفا أن تنتسب إلى الله. قل يا عبادي الذين، يا عبادي، قل لعبادي الذين آمنوا، هذه الياء ياء النسب، وأنت منسوب إلى الله عز وجل، نسبة تشريف تكريم. قال يا أيها الذين آمنوا، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. أنت منسوب إلى ذات الله عز وجل، نسبك الله وشرفك وكرمك، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يعني الله عز وجل صانك فلا تبتذل، رفعك فلا تسقط، شرفك فلا تسفل، أعزك فلا تذل، أعطاك فلا تصبف عنه. وقيل الحسيب الذي يحاسب أعماله على، يحاسب عباده على أعمالهم. طبعا هذا المعنى مر قبل قليل، يحاسب الطائعين فيثيبهم على طاعته، ويحاسب العاصين فيجازيهم على معصيتهم، وهو حسيب كل إنسان. لا تحاسب الله المحاسب، لا تحاسب الله المحاسب. الله عز وجل حسابه دقيق، يحاسب على أدق الدقائق وعلى أدق الكلمات وعلى أدق الذرات. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا أيقنت أنه سيحاسب لا بد من أن تخاف منه، إذا خفت منه استقمت على أمره، إن استقمت على أمره أقبلت عليه، إن أقبلت عليه سعدت بقربه، إن سعدت بقربه استغنيت عن الدنيا وما فيها. من عرف الله زهد فيما سواه. إذن الحسيب الند الحسيب الكافي، الحسيب المحاسب، الحسيب الشريف. وكل هذه المعاني لها وجوه تليق بذات الله وجلاله. بعض العلماء ذكر أن الحسيب فيه ثلاثة وجوه. الأول أنه الكافي. العرب كانت تقول: نزلت بفلان فأكرمني ما كفاني. امرأة سألت أميرا أن يعطيها من ماله، أعطاها وأجزل. قال له: من في حضرته، لقد كان يكفيها القليل وهي لا تعرفه. فقال هذا الأمير: إذا كان يرضيها القليل فأنا لا أرضى إلا بالكثير، وإن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي. فسألت الله: الحسيب يعني يعطيك عطاء لا يصدق. قال: إذا الإنسان أطاع الله عاش 63 سنة كعمر النبي، بالأربعين تاب إلى الله واستقام، طاع 23 سنة يستحق جنة إلى أبد الآبدين. ما معنى جنة إلى أبد الآبدين؟ شو معنى أبد؟ العقل لا يمكن أن يتصور معنى الأبد. العقل لأنه لا يفهم إلا حجم معين، وقت معين، أما الأبد لا يفهمه. يعني بعض المجرات بعد عنا 24 ألف مليون سنة ضوئية. تضرب أنت مساء، الضوء يقطع بالثانية الواحدة 300 ألف كيلومتر، ضرب 60 بالدقيقة، ضرب 60 بالساعة، ضرب 24 باليوم، ضرب 360 و65 بالسنة، ضرب 24 ألف مليون سنة. هذا النجم إذا كان واحد في الأرض، وإلى هذا النجم أصفار كل مليمتر صفر، هالرقم كم هو؟ هذا الرقم قيمته صفر إذا قيس لا نهاية. يعني شوفي أبعد مكان في الكون هذا النجم الآن 24 ألف مليون سنة ضوئية. طيب واحد في الأرض وأصفار إلى هذا النجم، هذا الرقم ضعه صورة وضع في مخرجه اللا نهاية قيمته صفر. شو معنى لا نهاية؟ مليار سنة، مليار مليار مليار مليار مليار مليار مليار لألف سنة. عم تقول مليار مليار لواحد عاش ألف سنة، مليار مليار مليار. الأبد أكبر. هذا الأبد ثمنه أن تطيع الله 10 سنوات، 20 سنة، 30 سنة. أي معنى المعطي؟ يعطي ويجدد في العطاء. يعني خلقك لجنة عرضها السماوات والأرض على أن تطيعه في هذه الحياة الدنيا، وما حرم الشيء. كل شهوة أودعها فيك جعل طريق نظيف. ما حرمك النساء إلا في الزواج، ما حرمك المال الشغل، حرم عليك الكذب والزنا والخمر والمعاصي التي لا تليق بالإنسان. فهذه الطاعات ثمنها الجنة. إذن هو المكافئ، يعطي فيكفي. حقيقة بقول سيدنا علي: يا بني ما خير بعده النار بخير، وما شر بعده الجنة بشر، وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية. يعني عطاء عطاء في الدنيا لا يسمى عطاء إطلاقا، إنه ينتهي بالموت. ما بعرف إذا كان صورة الموت واضحة. واحد له قريب، له صديق، له جار، رأى على المغتسل بعد ساعتين بالقبر، وين غرفة نوم؟ سيارته، بيته، إمكاناته، مكانته، منجزاته، انتهى، قطع. أخواننا الكرام، لا يمكن أن يسمى عطاء الدنيا عطاء بالنسبة إلى الله، إلى الله عز وجل. هذه الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل. فما النبي يقول: والله لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. هذا كلام من لا ينطق عن الهوى. لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. فإذا الواحد رأى بيت فخم جدا أو مركبة فخمة جدا أو أرض أو بستان أو مركز تجاري كبير وقال نياله هنيئا له صفر. لما خرج قارون على قومه بزينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى حسيب أن يكفي العبد، يكفيك كل مؤنتك. ورد في الحديث القدسي أن يا عبدي كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك، لا تتكلف تبلغني الذي يصلحك، أنا أعرف ما يصلحك، أعرف ما يسرك، أعرف ما يرضيك، أعرف ما يسعدك، كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك. وفي حديث آخر كن لي كما أريد أكن لك كما تريد. في حديث ثالث أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. الحسيب هو الكافي. فإذا قلت الآن حسبي الله ونعم الوكيل يكفيك مؤنة الدنيا والآخرة، يكفيك كل الهم، مهما ضاقت عليك السبل، مهما أحكمت حولك الحلقات، ورب نازلة يضيق بها الفتى زرعا وعند الله منها المخرج. نزلت فلما استحكمت حلقاتها خرجت وكان يظن أنها لا تفرج. كن عن همومك معرضة وكل الأمور إلى القضاء وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فيرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضة، الله عودك الجميل فقف على ما قد مضى. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، ورد هذا ذكر، أن تقول حسب الله يكفيني، صحتك بيده، أجهزتك بيده، زوجتك بيده، الأقوياء بيده، الضعفاء بيده، من فوقك بيده، من تحتك بيده، طعامك بيده، رزقك بيده. فسألت حسبي الله ونعم الوكيل انتهى الأمر. الثاني أن الحسيب بمعنى المحاسب، فالله يحاسب خلقه يوم لقائه، يحاسبهم في الدنيا ليربيهم ويحاسبهم في الآخرة ليجازيهم. حساب الدنيا تربية وحساب الآخرة جزاء. يحاسب يعني قصص كثيرة جدا أسمعها من إخوتنا الأكارم. مرة أخ قال لي أنا عندي معمل ألبسة، دخل لعندي أخ من المسجد، يعني لما علم أنه أنا عندي معمل ألبسة قال براعيني أخونا، طلب مني 6 قطع، أنا ببيع 400 دزينة، أنا معمل أبيع بالجملة. فلما طلب قطع 6 شعرت بالهول، قال له لا أبيع بالمفرق أعذرني. قال لي بذكر 31 يوم ما دخل بيته زبون، ما عمله زبون، قال لي حتى نشف دمي ولا زبون. الله حاسبه كبر، هذا كبر. قال لك 6 قطع الدرويش فقير حيعطيه الثمن مثل ما بدك، ما حاسبك هو. لقيتها انه هي إهانة لك، إذا عندك 300 قطعة 300 دزينة بتبيع. فقال أنا ما بدي أنفرق، قال وقف لقلك الله. 31 يوم ما فات معمله إنسان قال له شو عندك. هي مثل أيام الإنسان بتكبر جريمة. قال لي أخ من إخواننا اليوم إنسان كبر وكبر وكبر حتى صار مالك له في 40-50 طيارة مدنية، شركات، من فندق 5 نجوم. قال أنا حدودي السماء. بعد أن قال هذه الكلمة تهاوى إلى الحضيض. قصة مثيرة، فجأة شد الحبل وسحب من تحته البطاق فإذا في هو بقبضة الله عز وجل. الله بحاسب، هذا المعنى الثاني. أول معنى الله بكافئ، المعنى الثاني الله بحاسب. ضبط كلامك، ضبط حركاتك، سكناتك، ضبط جوارحك، ضبط دخلك، ضبط انفاقك، الله بحاسب، حسيب. نعم اخواننا الكرام، كل ما كبر عقلنا وكبر ادراكنا بالذات خوفنا من الله ونتحجم، وكل ما ظهرنا امام الله الله بكبرنا امام الناس. كل ما ظهرنا وتواضعنا واستقرنا أعلننا عبوديتنا لله عز وجل، ويا رب أنا لا شيء، أنا جاهل، أنا ضعيف، أنا فقير، أنا لئيم، يا رب أنت الكريم، أنت الغني، أنت القوي، أنت العالم. كلما أعلنت عن ضعفك وافتقارك وعبوديتك رفعك الله، وكلما قلت أنا وأنا خفضك الله عز وجل. مرة قال واحد بأوروبا الشرقية، قال إذا كان حمل هالصفصاف إجا أنا أزاح عن مركزي، بعد أيام أزيح. فجاء الناس ووضعوا الإيجار فوق الصفصاف. محاسب، الله بحاسب. قال منهم من يكون حسابه يسيرا إذا كان مؤمنا فهو من أهل النعيم الدائم، ومنهم من يكون حسابه شديدا على الفتيل والقطمير وهم الكفار. والحسيب الثالث هو الشريف، يقول بيت حسب ونسب في التعبير الشائع. الحسيب هو الشريف. من هو الشريف؟ الذي لا يرتكب المعاصي، الذي لا يبخل، لا يكذب، لا ينافق، لا يذل، لا يغتاب. كلما الإنسان تنزه عن المعاصي صار شريف. أما مو لأنه ولدان مثل بعض البلاد مثلا، يعني من الأسرة الحاكمة ببعض بلاد النفط مثلا، لا، هؤلاء أشراف لا يتزوجون إلا من أشراف من نجد من كذا، لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل. شرف الإنسان بطاعته لله عز وجل، شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس، شرفك بطاعتك لله وليس هناك شيء آخر. إذن المحاسب الكافي الشريف، والشريف الذي له صفات الكمال والجلال والجمال، جلال وجمال وكمال، هذا هو الشريف. بعض العلماء قال الحسيب هو الذي يكفي بفضله ويصرف الآفات بطوله، يكفي ويصرف. وقيل هو الذي إذا رفعت إليه حوائج قضاها، وإذا حكم بقضية أبرمها وأمضاها. وقيل هو الذي يعد عليك أنفاسك ويصرف بفضله عنك بأسك. القرآن الكريم ورد فيه اسم الحسيب كثيرا. قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليها وكفى بالله حسيبا. أنت معك مال يتيم، إن كنت في حاجة فلك أن تأكل منه بالمعروف. العلماء قالوا الأكل بالمعروف أن تأخذ حاجتك أو أجر المثل أيهما أقل. يتيم له 100,000، أنت تعملها في عملك التجاري، ربحت 10,000، 5 لك و5 لصاحب المال مثلا، انت بكفيك 4، تأخذ حاجتك الأربعة دون 5، انت بكفيك 15، اما نصيبك 5 تأخذ 5، حاجتك او اجر المثل ايهما اقل؟ هذا ان كنت فقيرا. أما إذا كنت غنيا فعليك أن تستعفف. من الذي سيحاسبك؟ من الذي يعلم ما إذا كنت فقيرا أو غنيا؟ إن أيام الإنسان يكون معه مال يتيم يضعه في صفقة تجريبية، فإن نجحت يدخل ماله، فإن لم تنجح في التجارة ربح وخسارة بإلا لا. النبي قال لا تجعل مالك ماله دون مالك، لا تعمل ماله بريئة، لا تجعل ماله دون مالك. تجرب حقل تجارب، يعني في تجار يعني بضاعة ليست معروفة، ممكن أن تربح وممكن أن تخسر، فاجمعوا أموال لغيره، يضعوا هذا المال في هذه الصفقة، فإن خسرت اسمه ونصيب بإلك، أي تجارة ربح وخسارة، وإن ربحت أدخل ماله في هذه الصفقة. طيب هذا من الذي يعرف هذه الحقائق؟ الله عز وجل هو الحسيب الذي يحاسب. إخواننا الكرام، في حالات في التجارة وفي حالات في العلاقة بالنساء وفي علاقات اجتماعية، لو معك أذكى إنسان على وجه الأرض لا يكشف نواياك ولا تصرفاتك، لكن الله يعلم يعلم، فالله هو الحسيب. يعني صفقة، أنت تاجر أموالك الأساسية في الصفقات الرابحة المعروفة الثابتة التي إذا اشتريتها بيعها مضمون ربح وفير، مالك الشخصي في هذه الصفقة، معك مال يتيم، مال اليتيم أنت تعمله حقل تجارب، مال اليتيم وين في صفقة غير مضمونة غير معروف النتائج، تضع هذا المال في هذه الصفقة، فإن ربحت أدخلت مالك مكان هذه مكان هذا المال، وإن خسرت قلت للناس وأنت معذور، هذا تجارة، هذه ربح وخسارة. من الذي يعرف هذه الخفايا الخلفيات الحالات الدقيقة؟ من يعرفها؟ الله عز وجل هو الحكيم. لذلك الله عز وجل قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليها وكفى بالله حسيبا. الله بحسب. والله أيها الإخوة، لما الإنسان يرى أن الله يراقبه بصير دقيق بمعاملته، دقة تكاد تكون خيالية، أبدا كل شيء بحسابه. سمعت قصة يمكن سمعتوها مني سابقا، إنسان توفيت فيما أعتقد خالته، قال لي بعد أن توفيت لثماني سنوات وأنا أرى في المنام تحت

من سنوات وهي تنتهي. لما الزوج يرى كأس ملآن حليب وكأس ملآن حليب تفضل وشربه، الطفل ما عنده إمكانية يميز إنه هذا مغسول ثم يشرب. فمن الذي يعرف هذه الحقيقة؟ الله عز وجل يعرف إنه هي. لذلك هكذا طبعا المنام ما هو حجة، بس يستأنس به فقط، مو يعني المنام يعني قطعا بجنم لا، لكن يستأنس به. إنسان يطعم ابنه الحليب الصرف كامل الدسم وابن زوجه الحليب المغشوش، لذلك الله عز وجل كبير هو حكيم. لا تحاسب الله المحاسب. واحد له أخت عانس ساكنة في بيته، زوجته تبالغ في إهانتها، هو مع زوجته. قال مرة جالس، هو جالس على مقعد على يعني سرير وزوجته إلى جانبه، أخته على الأرض قاعدة، أراد أن يشرب فيعني ركلها بقدمه، ائتني بالماء، فبكت من شدة إهانتها، أهينت أمام زوجتي أخيها. كان يوفي عنده سفرة لحلب، صار في حادث سير. ثاني يوم في سفرة لحلب صار في حادث، أصيبت رجله اليمنى وأصاب مرض المواة الجرجرين، فقطعت من أعلى الفخذ هذه التي ركل بها أخته ليهينها أمام زوجته. الله كبير. لا تحاسب الله المحاسب، يعني إنسان يتجاوز حدوده، يتكبر، يأكل أموال الناس بالباطل، الله عز وجل كبير. وكل ما ازداد عقلك وازداد إدراكك يزداد خوفك من الله. تلاقي المؤمن والله أيها الإخوة ينخلع قلبه من خوفه من الله. مرة قال لي واحد أنا ما بخاف من الله، طالب، أردت أن يعني أن أحجمه، قلت له يا ابني الفلاح أحيانا يأخذ معه ابنه الصغير على الحصيدة، يضعه بين سنابل القمح، قد يمشي إلى جانب ابنه ثعبان هكذا قطر جثته، الطفل لا يعرف أنه ثعبان، يضع يده عليه، لماذا لا يخاف منه؟ ما في إدراك. كلما ضعف الإدراك ضعف الخوف، كلما ازداد الإدراك ازداد الخوف. يوم تلاقي الطبيب عم ببالغ لغسيل الفاكهة بالبرمنجانات أيام بالصابون، لأنه طول النهار عم يشوف الأمراض الإنسانية والجراثيم والتهابات الأمعاء والديزنتري، عم نشوفها أمامه بالمخابر وأمراض جهاز الهضم والإسهالات. فهذا الذي يراه يدعوه إلى المبالغة في التعقيم والتنظيف. كلما ازداد علمك يزداد خوفك من الله. الله محاسب. صاحب أكبر معمل حلويات في لبنان كان يصدر كل يوم طائرة شحن إلى بعض دول الخليج والسعودية، طائرة بأكملها يعني يملك مئات بل قريبا من ألوف الملايين. مرة دخل إلى معمله يراقب العمال، لم يعجبه عمل عامل في عريكة المعمود، قال مسك العريكة وضع على الأرض وعركها بقدميه وحذاؤه في قدميه ليعلم هذا العامل كيف تكون عريكة هذه العجينة. فقال له العامل يعني تهيب أنه أنت سيدي بالحذاء، قال له الناس يأكلون من تحت قدمي. بعد شهرين قطعت قدماه، وهو الآن في بريطانيا، مقيم في بريطانيا، قطعت قدماه من ركبتين بالجرجرين. الله محاسب. القصص كثيرة جدا، أنا أذكر قصص يعني عادية، القصص لا تعد ولا تحصى، لأنه الإنسان في عنده قدرة على البحث والدرس والتنقيب والمتابعة والتأمل لرأى العجب العجاب. الله محاسب. افعل ما بدا لك، اعملوا ما شئتم، لكن حساب الله في الدنيا حساب تربوي، أما حساب الله بالآخرة حساب جزائي. بالدنيا يحاسب ليربي، لكن في الآخرة يحاسب ليجازي. هي آية أولى.
الآية

0: ثاني، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. هي تحية تنطلق من كبر، من تواضع، من رد الجميل، من محبة، من كراهية، من بروتوكولات كما يقولون، من أسلوب حضاري غربي، من تحية إسلامية، كل مشاعر الذي يرد السلام من يعرفها؟ في أشخاص عندهم قدرة على التمثيل كبيرة جدا، قالوا عن الدبلوماسية هي التعبير عن أسوأ النوايا في أحلى الألفاظ. أحد تعريفاتها اللازعة، ممكن تكون لك ابتسامة شكلية ومصافحة حارة وأنت تغدر بهذا الذي تصافحه. هذا السلام في وراءه غدر، في وراءه محبة، في وراءه إخلاص، في وراءه انتقام، في وراءه طعن بالظهر، في وراء السلام حب، في وراء السلام كراهية. من يعلم هذه الحقيقة؟ كل إنسان يقدر يصافح بمودة ويبتسم ويثني، بس النوايا الداخلية. فجاءت هذه الكلمة إن الله كان على كل شيء حسيبا بعد رد التحية. طبعا معظم الناس يطرحون السلام ويتلقون رد السلام، بس النوايا، المشاعر، الخلفيات، الحيثيات، ما بين السطور، هذه لا يعلمها إلا الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. يعني إذا الإنسان خشي الله وحده وتحمل المشاق وتجشم المتاعب لأنه خشي الله وحده وبلغ رسالته ولم يعبأ برضاء الناس، من الذي يعرف حجم تضحيته، حجم ما يعاني؟ طبعا من السهولة أن ترضي الناس وأن تنجو منهم وأن تسمعهم ما يحبون، لكنك إذا كنت صادقا وكنت مخلصا ونطقت بالحق ولم تأخذك في الله لومة لائم، ربما أتعبك الناس وربما ثاروا عليك وربما انتقدوك وربما طعنوا فيك. من الذي يعرف حجم التضحية؟ الله جل جلاله. لذلك الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يعني أدق الأعمال، أدق الذرات، الفتيل، التطمير، النقير رأس النواة المدبب، القطمير غشاء، الفتيل خيط بين فلقتيها. لا تظلمون فتيلا ولا نقيرا ولا قطميرا ولا ذرة ولا مثقال حبة من خردل ولا ظلم اليوم، وما كان الله ليظلمهم، الله حسيب لأنه. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. يعني إن تكلمت أو لم تتكلم، إن أبحت أو لم تبح، إن ذكرت أو لم تذكر، فالله سبحانه وتعالى يحاسب. الله أكبر. الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. مهما تألب عليك الناس، مهما اجتمعوا، مهما تآمروا، قل حسبي الله ونعم الوكيل، كلهم بيد الله عز وجل. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. مهما اجتمع الناس على أن يؤذوك، على أن يضروك، على أن يوقعوا بك الألم، قل حسبي الله ونعم الوكيل، أنت أقوى منهم بالله. يا أيها النبي، يكفينا شرفا هذه الآية، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راغبون. من أحبنا أحببناه، ومن طلب منا أعطيناه، ومن اكتفى بنا عما لنا كنا له وما لنا. من اكتفى بنا عما لنا كنا له وما لنا، يعني قل حسبي الله يكفيني الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسبه يكفيه. إذا واحد له قضية بالقضاء ومعقدة، صار مداخلات كثيرة وخصمه قوي وفي مطبات أمامه، إذا قال حسبي الله ونعم الوكيل، الله بيدافع عنه. فإذا شعر أنه في عنده بوادر مرض خطير، قال حسبي الله ونعم الوكيل، الله عز وجل بيزيح عنه المرض، وإذا مرضت فهو يشفيه. هذا من أنواع الذكر الراقي جدا، أن تقول حسبي الله ونعم الوكيل. يا رب أنا التجأت إليك واحتميت بك واستعنت عليك، استعنت بك على من يعاديني وتوكلت عليك، أنت حسبي ورجائي وزخري وملاذي. الله عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول، قال تعالى: فإن تولوا عنك فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الآن في نقطة دقيقة جدا في الموضوع، يقول أحد العلماء: إن كفاية الرب لعبده أن يكفيه في جميع أحواله وأشغاله، وأجل هذه الكفايات ألا يعطيه إرادة الأشياء. يا رب خير لي واختر لي، اختر لي أنت، هي أرقى درجة من أنواع التوكل. خير لي واختر لي، يسر لي ما فيه صلاح لي في ديني ودنياي. هذا دعاء الاستخارة أساسا. اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر صلاحا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فيسره لي، إن كنت تعلم أن في هذا الأمر يعني مفسدة في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه. قال: إذا علم العبد أن الله هو الذي يكفيه لم يرفع حوائجه إلا إليه أبدا، ويعاب من يشكر الرحيم إلى الذي لا يرحمه. إذا أيقنت أن الله وحده هو الذي يكفي لا تسأل غيره. قال: فإن الله سبحانه وتعالى سريع الإجابة لمن انقطع إليه. إذا أنت متجه إلى الله بكليتك ولا تعلق أي أمل على من دونه، سريع الإجابة. وتوكل في جميع أحواله عليه. أما إذا كانت حاجته هي في حق الله محضا، طلب الهداية، طلب الهداية، طلب الاستقامة، طلب الرزق الحلال، طلب الكفاية، هذا الطلب يجاب فورا لأنه في حق الله. أما إذا طلبت الدنيا فهناك وضع آخر، لعلها لا تنفعك، لعلها تؤذيك، لعلها تبعدك، لذلك قد يجيبك وقد لا يجيبك. إن كان أدعية متعلقة بالآخرة سريعة الإجابة. قال: من علم أن الله كافيه لا يستوحش من إعراض الخلق ولا يأنس بهم. إذا عرف أن الله كافيه لا يستأنس بالخلق ولا يستوحش إذا ابتعدوا عنه. الآن الإمام الغزالي يذكر في اسم الحسيب أن الله من كان الله له حسيبا كفاه، والكفاية دقيقة التي يحتاج الإنسان إليها كفاية دوام وجوده، وليس في الوجود شيء هو وحده كاف لشيء إلا الله تعالى، يحتاجه كل شيء في كل شيء. ليس في الكون إلا الله وحده هو الذي يكفي كل الخلائق. قال: فإنه وحده كاف لكل شيء، لا لبعض الأشياء، وحده كاف يتحصل به وجود الأشياء ودوام وجودها وكمال وجودها. فإذا أردت الوجود واستمرار الوجود وسلامة الوجود وكمال الوجود، فقل حسبي الله ونعم الوكيل. حتى إذا رأيت أنه الابن محتاج لوالدته، لولا أن الله أودع في قلب الأم هذه الرحمة وأسال من ثديها الحليب لما كان هذا الطفل مكفيا بأمه. فإذا بدا لك أن الطفل مكفي بأمه فهذه كفاية الله له. الآن من أدب المؤمن، من أدب المؤمن مع ربه أن يعلم أن الله سيحاسبه غدا على الكبير والصغير ويطالبه بالنقير والقثمير، ومن وراء علم العبد بهذا يحاسب نفسه. إذا علم أنه سيحاسب يحاسب، نعم، يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه غيره، ويطالب قلبه بالقيام بالحقوق قبل أن يطالبه سواه. ومتى راقب العبد معنى الحسيب وتجلى له نور القريب انبثق في قلبه نور، فإذا نفسه تحاسبه على تقصيره في الطاعة وتذكره بالحساب يوم القيامة. أرسل طعام إلى البصرة عن طريق وكيل، قال له بيع الطعام بسعر يومه. هذا الوكيل وصل للبصرة، استدعى التجار، نصحه أن يؤخر أسبوع فقط لارتفاع السعر، فأخره أسبوع وربح أرباحا طائلة وبشر موكله بهذه الأرباح. جاء الجواب: ادفع الثمن كله لفقراء البصرة. فقد دخل على على على مالي الشبهة، انه حبس الطعام ليزداد سعره، صار محتكر والمحتكر خاطئ. هذا الحسيب. جاءته رسالة انه قصب السكر قد تلف فاشتري السكر، فذهب إلى السوق واشترى السكر. بعد حين ربح 30,000 دينار. بعد أن ربحها تذكر هذا الذي اشترى منه السكر، ما علم أن السكر قد أصابته آفة، فباعه بهذا السعر. قال له: يا هذا، أنا جاءتني رسالة من غلامي أخبرني بها أنه قصب السكر أصابته آفة، فأقل هذه البيعة. قال له: لا والله، أنت بلغتني الآن. لا، كان ينبغي أن أبلغك قبل هذا وقت شرائي للبضاعة. قال له: أنا سامحتك. قال له: والله لا أقبل ولا أنام الليل إلا إذا أقلتني من هذه البضاعة. كان السلف الصالح يحاسب نفسه حساب عسير. رجل تزوج امرأة ثم تزوج عليها امرأة ثانية خفية، الأولى علمت فسكتت، مات زوجها، أرسلت نصيب ضرتها من الإرث. قالت لها ضرتها: والله لقد طلقني قبل أن يموت وليس لي عنده شيء. هذا هيك كان السلف الصالح. قال له: بعني هذه الشاة وخذ ثمنها. قال له: ليست لي. قال له: صلي صاحبها ماتت يا أخي. أقول: أكلها الذئب؟ قال له: والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ أخواننا الكرام، هذا الدرس إذا كان رفعنا جميعا إلى محاسبة النفس حساب دقيق في الحركات والسكنات والكلمات والخطرات والهفوات، وعلى مستوى القرش. كان سيدنا عمر بن عبد العزيز إذا كان كلمه شخص بقضية شخصية يطفئ السراج. هذا السراج، قال له سيدنا عمر: رأى إبل ثمينة، قال: لمن هذه الإبل؟ قالوا: هي لعبد الله بن عمر. قال: أتوني به. جاءوه به، قال: لمن هذه الإبل؟ قال: هي لي، اشتريتها بمالي الحلال وبعثت بها إلى المرعى لتثمن، فماذا فعل؟ من أية مخالفة ارتكبتها؟ قال عمر لابنه: ويقول الناس: يا بني ارعوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، اشقوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، وهكذا تثمن إبلك يا ابن أمير المؤمنين. هل علمت لماذا هي ثمينة؟ لأنك ابني. قال له: بع هذه الإبل وخذ رأس مالك ورد الباقي لبيت مال المسلمين. إذا درس الله حسيب، حسيب بحاسب وحسيب بفكيك، يكفيك أمر الدنيا والآخرة، وحسيب يشرفك إذا عرفته ويرفع لك قدرك، وحسيب يعطيك ما يكفيك. إن هذا الدرس إن رفعنا إلى هذا المستوى والله استفدنا منه، لأن العلم في الإسلام ليس هدفا بذاته، العلم بالإسلام وسيلة، وسيلة إلى سمو النفس. فكلمة حسبي الله ونعم الوكيل عند كل هم، عند كل حزن، عند كل يعني موقف عدواني، إنسان أقوى منك، ناس تآمروا عليك، قل حسبي الله ونعم الوكيل. الله عز وجل بدافع عنك أقوى دفاع، وبيرفعك وبيعلي قدرك وبينصرك على خصومك. حسبي الله ونعم الوكيل. أخواننا الكرام الذين عارضوا النبي أين هم الآن؟ في مزبلة التاريخ، بالمزاد العجيب، أبو لهب وأبو جهل، صفوان بن أمية، والذين أيدوه ونصروه أين هم الآن؟ في جنات، في روضات الجنات. فإياك أن تكون في خندق معاد للدين، إياك، إياك أن تتجاوز الحد. الله عز وجل حسيب ورقيب وخبير. آخر شيء بالدرس من أدعية هذا الاسم: إلهي أنت الكافي لمن ركن إليك، القدير المتكفل بكل من توكل عليك، أنت أسرع الحاسبين وغوث الطالبين. إلا أنه أخواننا قبل ما أكمل، الله عز وجل قال: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وآية ثانية قال: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. مرة فاء مرة ثم، أحيانا المكذب الضال المضل المنحرف المعتدي الغاشم الطاغي هذا يمهله الله لحكمة يريدها، تجي ثم، وأيام يبطش به سريعا لحكمة يريدها. فإذا كان تأخر الجواب تأخر الجزاء فعلى ثم، وإن جاء سريعا فعلى الفاء. فالله عز وجل الدعاء: إلهي أنت الكافي لمن ركن إليك، القدير المتكفل بكل من توكل عليك، أنت أسرع الحاسبين وغوث الطالبين، أشهدني نور اسمك الحسين حتى أتحلى بالسر العجيب، فأحاسب نفسي قبل أن أحاسب، وأطالبها بالقيام بالواجب قبل أن أطالب، وحققنا بسر قولك حسبنا الله ونعم الوكيل، واجعلني ممن أهتدي سواء السبيل، وخلقني بمعنى اسمك الحسين فأقوم لإخواني بحوائجهم من بعيد وقريب. الآن تخلقوا بإخلاق الله، الحسيب مو الكافي، إذا ربيت أولادك اكفيهم، إن أطعمت الفقير فاكفيه، إن أعطيت زكاة مالك أعطي الفقير حتى يكتفي. الإمام الشافعي يرى كفاية العمر كله، أبو حنيفة يرى كفاية عام، طابور 500 امرأة على العيد واقفين، هويتك وبصمة 100 امرأة، 100 200، إذا أعطيت فأكفي. كفاية العمر أو كفاية السنة؟ نعم. قال الآن تخلقوا بأخلاق الله، الله عز وجل اسمه الحسيب الكافي، أنت إذا أعطيت أكفي، أعطي عطاء جزيلا، واجعلني ممن أهتدي سواء السبيل، وخلقني بمعنى اسمك الحسيب فأقوم لإخواني بحوائجهم من بعيد وقريب حتى أتحقق بالشرف والحسب، إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، أسماء الله الحسنى الموضوع الأول بعد الإيمان بالله، أنه أنت تريد أن تعرف الله. الله خلق السماوات والأرض، أما أن تعرف اسمه الحسيب والخبير والمعطي والمانع والرافع والخافض والمعز والمذل، هذه من صلب الإيمان بالله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم مع حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

فقام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما

أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو

وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السد

أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه.

لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي

أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليه

قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم

قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقن

ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم

سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل

زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة.

أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة

ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب

السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه

خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة.

شهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله

حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم

من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن

صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض.

بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا.

رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من

ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رب

فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة

ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة

اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولقد وصل

مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا

نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون.

تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله.

له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله

تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أسألك اللهم بكل اسم هو لك

0: خوف من حدائق الإيمان.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي. إن الصلاة لا تتم إلا بالخشوع والخضوع، وهما من أفعال القلوب. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه، حتى إذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرف، اشتغالا بعظمة الله تبارك وتعالى.

أخي المسلم، إن الله تعالى كريم على عباده، فمن تاب إلى الله توبة نصوحة سيجد حتما مغفرة الله. فلنبادر جميعا إلى التوبة النصوح من قبل أن يأتي يوم لا تنفع فيه توبة ولا ينفع فيه ندم. إن الهجرة خصلتان، إحداهما أن تهجر السيئات، والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله. إن التوبة إلى الله حق واجب على كل عاص لله. وقد سئل الإمام علي رضي الله عنه عن الواجب وعن الأوجب منه، فقال: أما الواجب فهو التوبة، وأما الأوجب منه فهي الإقلاع عن الذنب. وللتوبة شروط ذكرها العلماء: أولا الإقلاع عن الذنب، ثانيا الندم على فعله، ثالثا عدم العودة إلى هذه المعصية. وللتوبة حق رابع إن كانت المعصية في حق العباد، وهي إعادة الحق أو إبراء الذمة من حقوق العباد.

تحملنا ذنوبا عظيمة.

يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من أفضل أنواع العبادة التفكر والتأمل، وللتفكر أنواع عدة، منها التفكر في كيفية الإنابة إلى الله تعالى، والتفكر في إنعام الله تعالى على عباده، والتفكر في الموازنة بين الأعمال، والتفكر في عظمة الله تعالى، مصداقا لقوله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. فينظر العبد إلى هذا التدبير المتقن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ويحمد الله تعالى فيما أنعم الله تعالى به على عباده، ويتفكر في الآخرة والحساب. وقد قيل في الأثر: تفكر ساعة خير من عبادة سنة.

أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. أعد حلقة اليوم عماد الدين عبد الخالق، ولكم تحيات عاطف إبراهيم من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته.

0: بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. الحمد لله، الحمد لله الذي تجلى لكافة عباده وأسمائه وتاهت عقول الطالبين في بيداء كبريائه وقص أجنحة الأفكار دون حمى عزته وتعالى بجلاله عن أن تدرك الأفهام كنة حقيقته واستوفى قلوب أوليائه وخاصته واستغرق أرواحهم حتى احترقوا بنار محبته وبهتوا في إشراق أنوار عظمته وخرست ألسانهم عن الثناء على جمال حضرته إلا بما أسمعهم من أسمائه وصفاته وأنبأهم على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم خير خليقته وعلى أصحابه وعترته. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم في مستهل هذا اللقاء الكريم، لقاء الفجر، والذي ننقله من هذه الساحة المباركة الطيبة، ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه بالقاهرة. هذا اللقاء الذي يجمع الطائعين، يجمع المصلين، يجمع القانتين، يجمع المسلمين على روح واحدة، هي روح الإقبال على مولاها عز وجل. مستمعينا الكرام، دائما وأبدا القرآن الكريم هو دستورنا. نبدأ به هذا اللقاء بصحبة قرين الشيخ أحمد أبو المعاطي وهو يتلو علينا ما يتيسر من سورة الأنفال بدءا من الآية 61 وحتى الآية 75.

0: صدق الله العظيم.
1: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدقت ربنا وبلغ رسولك ونحن على ذلك من الشاهدين. يا ربنا يا ربنا نسألك أن تتقبل منا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا يا رب تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. هكذا مستمعينا الكرام في كل مكان، عشنا في رحاب سورة الأنفال بصحبة قارئنا الشيخ أحمد أبو المعاطي. كانت هذه التلاوة خير استهلال للقائنا هذا، لقاء الفجر، والذي ننقله من ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه بالقاهرة. مستمعينا الكرام، قال أحد الأئمة: لا تسأم من الوقوف على بابه ولو طرت، ولا تقطع الاعتذار ولو ردت، فإن فتح الباب للمقبولين فادخل دخول المتطفلين، ومد إليه يدك وقل: مسكين فتصدق علي، فإنما الصدقات للفقراء والمساكين. مستمعينا الكرام، وإلى أن يأذن الله بميلاد فجر جديد، هيا بنا نقف على باب الرحمن بالدعاء والابتهال مع مبتهلنا الشيخ سعيد حافظ.

ارحم. إلهي

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله حقا وصدقا وعدلا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبارك اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإيمان والإسلام رفع أذان الفجر من هذه الساحة المباركة التي تمتلئ جنباتها علما وفقها قرآنا وحديثا، كل ركن فيها يشهد حلقا للعلم اجتمع فيها صاحب هذا المسجد الإمام الشافعي لطلابه ورواده. هكذا رفع صوت الحق ليبدأ فجر جديد بعد أن عشنا مجموعة من الابتهالات الدينية بصحبة الشيخ سعيد حافظ. أخي المستمع الكريم، يقول الله تبارك وتعالى في حديثه القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهلوني أهدكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد من ملكي شيئا. مستمعينا الكرام، أرى وقد فرغ الإخوة المصلون من أداء ركعتي السنة من هذه الساحة المباركة، ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه بمحافظة القاهرة، وإلى أن يقام للصلاة والتي يؤمن فيها الشيخ محمد صابر الجعفري، نعود إلى مائدة القرآن الكريم إلى تلاوة قرآنية مباركة بصحبة قارئنا الشيخ أحمد أبو المعاصي

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت صلاة.

فيما فوت الله فراسوا واعتدلوا فاحضروا عظمة الله عز وجل في قلوبكم وصلوا صلاة مودع. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم لك الحمد أولا وآخرا، ولك الحمد ظاهرا وباطنا، ولك الحمد على كل

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا يا ربنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله

وفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا تبت عليه وهديته ولا مظلوما إلا نصرته اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب

اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين، انصر إخواننا

اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وبيديك الخير كله واليك يرجع الامر كله. اللهم لك الحمد ان وفقتنا لصلاه فجر هذا اليوم الطيب المبارك. اللهم لك الحمد يا ربي ان وفقتنا للدعاء والابتهال. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. هكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت على الخير وبالخير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك والتي نقلناها لكم من ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه بالقاهرة. كنا معكم في هذه الإذاعة الخارجية قارئا للقرآن الكريم الشيخ أحمد أبو المعاطي ومبتهلا الشيخ سعيد حافظ، وقد أمن في الصلاة الشيخ محمد صابر الجعفري. وختاما لكم تحيات الخارجية.

حين أستمع إلى حبات المطر تملأ بألحانها أسماع الأرض، أتذكر رحمة الله، وأتذكر فضله وغناه. سبحانه، أليس هو الله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير؟ أليس هو الله الذي يغير جدب الأرض إلى ربيع مزهر؟ بلى، برحمته الواسعة سبحانه يغيث القلوب فيحييها من بعد موتها ويسقيها من ماء الأمل فيجدد فيها الحياة من بعد يأسها وقنوطها، لأنه الله الغني الكريم يفتح خزائن سماء جوده لتنزل علينا سحائب منه ولطفه خيراتها علينا، فيجبر الكسير ويغني الفقير ويشفي المريض ويغيث الملهوم ويحقق الرجاء ويجيب الدعاء. كم من كرب طال أمده وامتدت به السنون وضاقت به الصدور، فما هي إلا أن أظلته سحائب الرحمات من القريب المجيب، فتبدل الحزن وغمره السرور ورأى بعينه الفرج وامتلأت مقلته بدموع الفرح. كيف ذلك؟ لأنه الله القريب ذو الفضل العظيم. وكما أنه يعلم متى ينزل غيثه على أرضه، فهو سبحانه أعلم متى يرسل فرجه ليسعد قلب عبده. إنه الله المنان البر الكريم الرحيم، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم أنوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. بعد أن تكلم الحق سبحانه وتعالى على ما يتعلق بالأسرة المسلمة في حالة علاج الشقاق والخلاف والوفاة، أراد الحق سبحانه وتعالى أن يبين للأمة الإسلامية التي أمنها على حمل رسالة منهج السماء إلى الأرض إلى أن تقوم الساعة، فلم يعد بعدها رسول يأتي ولا نبي يبعث، ولا بد لمثل هذه الأمة أن تربى تربية تناسب مهمتها التي حملها الله إياها، ولا بد أن يضع الحق سبحانه وتعالى بين يدي هذه الأمة كل ما لاقاه مواكب الرسل في الأمم التي سبقتهم ليأخذوا العبرة من المواقع ويتمثلوا المنهج، لا نظريات تتلى ولكن واقعا درس في المجتمع. أراد الحق سبحانه وتعالى أن يجعل أساس المسألة في قضيتين: القضية الأولى أن الحق هو واهب الحياة، وواهب الحياة فقط هو الذي يأخذها، ولم يضع لهبة الحياة سببا عند الناس ولا لنقض الحياة سببا عند الناس، وإنما هو سبحانه يحيي ويميت. وفي الحياة والموت استبقاء النوع الإنساني، ولكن استبقاء حياة الأفراد إنما ينشأ بالقوت الذي ينشأ عن التمول. ولذلك عالج هنا قضيتين هامتين من قضايا العقيدة، ولم يعالجها كلاما نظريا، وإنما عالجها بواقع تقدمت به الأمم على يد موسى عليه السلام. ونحن قلنا سابقا إن قصة موسى مع قومه أخذت أوسع فراغ في القرآن، لأنها الأمة التي أتعبت الرسل وأتعبت الأنبياء، وكان ولا بد أن يعرض هذا الأمر برمته على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فمما حدث لهم هذه المسألة: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم أنوف حذر الموت. إذن فعلة الخروج إنما كان مخافة أن يموتوا، أن يموتوا بأي سبب لم تتعرض له الآيات. تعرض المفسرون وتكلموا كلام طويل منقول من إسرائيليات ومنقول من غيرها ليقولوا لماذا كان الفرار؟ أمن وباء يحل بالبلد فيموت، أم من عدو من سلط عليهم ليستأصلهم؟ المهم أنهم أرادوا أن يفروا خوفا من الموت. إذن فقضية القرآن يعالج القضية من الزاوية التي تهم، ولكن السبب ايه؟ وباء خروج ما يهمنيش هذا، لانه ما بيدينيش تاريخ، ما بيدينيش متى كان هذا، في اي زمن كان هذا، ولا على يد من كان هذا، ولا اشخاص، ولا مش علاقة بهذه المسألة. الذين يتعبون انفسهم في القصص القرآني يحاولوا ان يربطوا الاشياء بزمن مخصوص ومكان مخصوص واشخاص مخصوصة. وبعد ذلك ان قلنا لهم القرآن لو اراد ذلك ولو كان ذلك له أصل في العبرة والعظة كان بينة. وبالعكس أنتم تريدون أن تضعفوا مدلول القصة، لأن مدلول القصة إن تحدد زمنها ربما قيل إن الزمن كان يحتمل أن تحدث هذه، والزمن لم يعد يحتمل. ربما قيل إن المكان ده كان من الممكن تحدث فيه، إنما الأمكنة الأخرى ما تحدث. لو حددها بشخصيات مشخصة نقول لك لا دي ما تحدث، إن على إيد الشخصيات دي والشخصيات دي فلتات في الكون ما تتكررش. فحين يبهم الله في قصة الزمان والمكان والأشخاص يريد عمومية الزمان وعمومية المكان وعمومية الأشخاص، إذن يعطي لها حياة في كل زمان وحياة في كل مكان وحياة مع كل شخص. محدش يقول لا دي مشخصة. وإحنا كنا ضربنا مثل وقلنا الذين يحاولون أن يعرفوا زمن أهل الكهف ومكان أهل الكهف وأسماء أهل الكهف وكلب أهل الكهف كان اسمه إيه؟ خدت بالك وإيه؟ نقول لهم أنتم لا تسرون القصة بذلك، وإنما تفقرون القصة. هم عايزين يسروا الإيه؟ القصة. نقول له أنت بتفقر الإيه؟ القصة، لأنك أنت لو حددت لها زمانا ومكانا وأشخاصا نقول لك دي ما تنفعش إلا هنا. يعني تفصيل ما تنفعش لغيرهم يا سيدي. ولذلك قلنا إذا أراد الحق أن يبهم إنما أبهم ليعمم، أبهم ليعمم، وإن أراد أن يحدد يشخص. ولذلك قلنا ضرب الله إيه مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين. ما قالش مين هي، ما تكلفش على إنه يقول هي خضرة ولا زلوب، ما مش علاقة بالمسألة دي. المهم أنهما زوجتا إيه رسول، ومع ذلك لم يستطع الرسول أن يستلب العقيدة منهم. تبقى العقيدة دي حرية ولا لا؟ حرية. هو عايز يقول كده. وأيضا في امرأة فرعون وضرب الله مثلا للذين آمنوا، برضو ما قاليش مين هي لأن شخصها ما يهمنيش في المسألة. المهم أنها امرأة من ادعى الألوهية، ومع ذلك لم يستطع أن يقنع امرأته بأنه يبقى إيه المسألة هذه ما لهاش علاقة بمين هي. لكن حينما أراد أن يشخص وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، وبعدين قال ومريم جابها، ومش بس جابها بس وجاب أبوها كمان، ومريم ابنة عمران التي أحصنت لأن الحدث الذي حدث لها لن يتكرر في امرأة أخرى. أمر مشخص. يبقى الذين يحاولون بقى إنهم هم يسروا القصة يقول له أنت بتفكر القصة. المهم أن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يقول هم خرجوا وهم أنوف حذر الموت. أولا حذر الموت بين الأئلة إنهم خرجوا خايفين من الإيه؟ من الموت. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يبين لهم أن هذه قضية لا يمنع فيها الحذر. أنتوا خرجتم حذر الموت موتوا، في اللي فروا منه موت خلاص، واللي كنتم بتتطلبوه بعد ما تموتوا هقول إيه ثم أحياه، عشان أبين لكم أن أمر الحياة والموت ده بإيدي أنا. حتى أن تموت، سواء كان بقى خايفين يموتوا من مين؟ من أعدائهم، أو كانوا خايفين يموتوا من وباء وطاعون وقالوا لا ما نقدرش نصبر عليهم. تبقى القصة سرية ولا مش سرية؟ تبقى القصة سرية. بالله لو كانت على حالة واحدة أكانت تعطي الأخرى؟ لو أنهم خرجوا من وباء ما كانتش تعطي الثانية، لو أنهم خرجت ما كانتش تعطي الأولى. يبقى إذن إبهامها اداني أكتر ولا لا؟ الإبهام اداني إيه؟ أكتر. خرجوا من ديارهم، وبعد ذلك كلمة وهم ألوف. فإن كانوا خرجوا مخافة الأعداء بيقول يا خيبتكم ده انت ألوف مؤلفة مش كده ولا لا؟ طب ونكات التاني قال برضو وهم ألوف تنفع ليه؟ أم قالك بقى ما فيش حد منهم نصع يقول لهم ده الحياة والموت دي بإيد الله ومش عارف ايه بتاع، يبقى تنفع هنا وهنا ولا لا؟ يبقى بده يثبت الايه القضية. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ساعة تأمره مأمورا منك بأمر. يبقى لازم تكون عنده طلاقة أن يفعل. لما تقول الواحد موت يموت، طب هو ما هي الحكاية دي؟ في فرق بين أن يموت وبين أن يقتل، لأن معنى كلمة موت أفإن مات أو قتل، يبقى دي أبالدي. الموت دي يعني اللي بيجي من غير سبب منك، إنما القتل ممكن انتحر. واحد يجي يقول واحد انتحر، استنخروه زي ما استنخروا بعضهم، قال له ايه اضرب نفسك انت بالرصاص، يضرب نفسه بالرصاص. تبقى انت ما قلتليش موت، انت قلت له اقتل ايه، والقتل غير الايه، غير الموت. لما ربنا ما يحب انهم يموتوا ويقول لهم موتوا، طب هي دي في ايدهم انهم يموتوا؟ مش في ايده، ده دي اسمه امر التسخير. زي ما قال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين، يعني كان بمجرد ان يريد الله ان يموت يموت، بمجرد ان يريد الله ان يموت يموت، تسخير، ما لهمش راي في المساله. فقال لهم الله موتوا ثم ايه، ثم احياهم. انظروا الى تذييل، ان الله لذو فضل على الناس، لذو فضل. ما هو الفضل؟ الفضل ان تعطي الاصل وزياده. ربنا اذا ما بيديش بس الناس على قد حاجتهم، ده بيديهم ايه، اكتر من حاجتهم. اذا ففي الموت بالوباء او بالعدو هو يريد ان يعطي فضلا، انت بتضل فررتم من الفضل. مش يصح ان لما انت تموتوا تموتوا شهداء، تموتوا مطعونين تبقوا شهداء، يبقى ده خير لكم ولا لا؟ الخير ده كلنا هنموت ولا لا؟ واذا متنا بثمن يبقى ده زائد عن العمل ولا لا؟ يبقى ده امر زائد عن الايه. ولكن اكثر الناس لا ايه، لا يشكرون، لا يشكرون لانهم لا يعلمون مدى النعمه فيما يجريه الحق. ولو علموا مدى النعمه فيما يجريه الحق اماته او احياء لشكروا الله على كل تصرف يتصرفه معهم، لانه لا يجري على صنعته الا ما يصلحها والا ما هو خير. لكن نريد ان نقف موقفا لغويا دقيقا عند قول الحق سبحانه وتعالى في كثير من الأشياء التي يريد بها العلم. ألم ترى، أنت تقول لإنسان ألم ترى، يعني إيه، تشوف بعينيك. طيب بالله، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل المؤمنون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل المؤمنون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة شافوا الحكاية دي؟ وسيلة العلم بها إيه؟ اخبار من، يعني السماع، يعني اننا ايه، نسمع. يبقى مش رأيت بقى. يبقى اذا يجب ان تعلموا ان الرؤية بالعين، السماع بالاذن، الذوق باللسان، الشم بالايه، بالانف، اللمس بالايه، كل دي وسائل ايه، وسائل ادراك. وسائل ادراك دي بتدي للعقل اشياء عشان يدي معنويات. تبقى الاول الايه، الحسيات الاول. ولذلك اقرأوا قول الحق سبحانه وتعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، خلاص. وبعدين وجعل لكم السمع والابصار، عشان ايه؟ عشان نعلم. اذا ما وسيلة العلم؟ السمع والابصار لما عمدة الحواس، يعني الحواس. وجعل لكم السمع والابصار اي لتعلموا، هو اخرجنا لا نعلم، وبعدين جعل لنا السمع والايه، لايه، لنعلم. ولما نعلم نبقى نعمل ايه، نبقى نشكر ولا لا؟ يبقى كان السمع والبصر ادت لنا معلومات، هذه المعلومات لما نعرفها نقوم ايه، نشكر ربنا. ده كلام عليهم. اذا فوسيلة العلم الحواس، سيدة الحواس العين، لأنه من الممكن أن تسمع شيئا من واحد بتجربته هو يبدأ لك تبقى علم، إنما ساعة ما تشوف أنت تبقى بتجربتك أنت. ولذلك يقولك فما راء كمن سمع، ما راء كمن سمع. فإذا أراد الحق أن يقول ألم تعلم يا محمد، أو ألم تعلم يا مخاطب بالقرآن، إن الجماعة دولي لم هو ما شافهمش، يبقى معنى ألم ترى أي ألم إيه، تعلم بأي وسيلة ما احنا قلنا لك ان احنا تبقى سمعت. طب ليه ما يقولوش ألم تسمع أو ألم تعلم، يجيب النهاية يقول ألم تعلم. شمعنا ساب ألم تعلم أو ألم تسمع أو ألم نخبرك أو ألم نقول لك، مش كده؟ وبعدين قال ألم ترى. اهي بقى الدقة دي جاية عشان تبين لنا.

قال لك لا ألم تعلم، ألم تسمع مني. طب وجاب ألم تسمع مني ليه ما جابهاشي أو جاب ألم ترى؟ أما قال لك عشان يقول له أنا بقول لك حكاية أنت ما شفتهاش، إنما اسمع كلامي لك ده كأنك شفته، دفع عنها زي ما كنت شفته. فكأن الله قلت دي مسألة مفروغ منها، مفروغ منها كأنك إيه، كأنك تم. ولذلك حتى يجي يقول لك والله فلان المعي، المعي يعني المعي يحدثك بالظن حديث كأنك إيه، كأنه شايف ولا سمع. المعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمع، الظن بتاعه ده ما يكون إيه رؤي. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله، اللي انتوا خايفين منه بتفر منه بتحططوا عليه، ما حدش يحطط على قدري، ايه موتوا ثم احياه. ليه؟ لانه لو اخر الاحياء للاحياء الثاني العبره ما تنفذش. طب ايه تبقى ايه الحكايه؟ لان بعد ما تحصل القيامه ما يبقاش لا اعتبار ولا عبره ولا تكليف ولا اي ولا اشتنا، بقى انتهت المساله، مفهوم؟ ولكن عشان الحسره ثم احياهم وبعدين يخليهم ياخدوا اجلهم وبعدين يموتوا كده بايه؟ حتف انوفهم بطبيعتهم. ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا ايه؟ لا يشكرون. وبعد ذلك ما دام الحكايه بتاعت الموت دي لا ينفع فيها حذر، وانا لما عاوزكم تموتوا تموتوا، عايزك احييكم احييكم، يبقى المؤمن الحق منكم هو من لا يخاف من الموت في سبيل الله. من لا يخاف من الموت. اذا جاي عشان تخدم القضية دي، جاب لنا الحكاية اللي حدثت في بني اسرائيل دي علشان يقول لنا بقى ايه، خد العبرة من واقع، خد العبرة وقاتلوا ولا تبالوا ولا تعتقدوا ان القتال ده هو اللي حي ايه حيموتكم ابدا. خالد بن الوليد قال ايه؟ لقد شهدت 100 زحف او زهاءها، مش كده؟ زهاءها ما يقرب منها يعني، وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة صيف أو طعنة رمح، مش كده؟ فلا نامت أعين الجبناء، أنا بموت على فراشي كما يموت البعير أهو، ولا كأني حضرت إيه؟ قدرت حرب. فما دامت القضية اللي ربنا دانه وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا إذا أراد الموت يموت، يبقى إذن قاتلوا في سبيل الله ولا تبالوا ان دي هتجيب لكم الايه الموت او بتاع، لان الموت في اي ايه في اي ايه في اي وقت. انا اي هذا الزاجري يعني اللي مانعني احضر الوغى، يعني ان احضر الحرب. انا اي هذا الزاجري احضر الوغى وان اشهد اللذات، بلاش الوغى والحرب دي، وروح اشهد الايه اللذات. هل انت مخلدي؟ ادي الشطار. فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع سميع عليم. طب كلمة سميع عليم دي، عليم بنوايا من يتخاذل، سميع بأقوال من يخذل، سميع بأقوال من يخذل. ليه؟ دي معروف وده، وكل واحد هيبقى بإيه بحسابه. وإذا كان الجهاد بالنفس كان زمان المجاهد يتحمل نفقة نفسه خلاص، ويتحمل مركبة يجهز فرسه ولا جمله ولا أي حاجة، ويتحمل سلاحه، يعني هو اللي يجيب سلاحه، يعني كل واحد إيه يجيب حاجته. يبقى كان ولا بد حين تسمح بنفسك لتموت إنك أنت تسمح ببالك اللي يبذل عشان تجهز عدتك للحرب. فكان كل حاجة يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وإيه؟ لازم ضروري بأموالهم ضروري. فلما قال وقاتلوا في سبيل الله، طب ده مسألة دي، وبعدين قال إيه؟ من ذا الذي يقرب الله؟ علشان يدخل على مسألة الإيه؟ عشان مسألة الفلوس. ساعة تسمع يقرض الله صحيح، أنت لما تقرض واحد برضو بتبقى كأنك بتقرض الله، إنما ما بتبقاش واضحة. ليه؟ لان في واحد هيستفيد مباشره بالقرض، لكن لما بتنفق في سبيل الله ما فيش واحد مخصوص قدامك بتدينه، ده انت بتروح للمعنى العام في قضيه التدين، ودي تبقى عمليتك فيها مع مين، لا تقول مع زيد ولا مع عبيد، انما مع مين دي. يبقى اكنك لما بتنفق مالك علشان تعد نفسك للحرب

0: كأنك بتعمل ايه؟ بتقرض الله. والحق سبحانه وتعالى يريد ان ينبهنا بكلمة القرض ده على انه بيطلب منا عملية ما هي سهلة، هو يعلم انها ليست سهلة، بل هو يعلم بما طبع عليه النفوس ان دي عملية ايه. لان انتوا عارفين القرض ده هو ايه؟ القرض هو قطع الشيء بالناب، زي ما نقول الفار بيقرض، هي تمام، يقرض بايه؟ فكأنه عالم ان المسألة يعني مسألة ايه؟ مسألة صعبة. فعلشان يبين لك ان هو عارف صعوبتها عشان تطمئن الى انه هيقدر جزاءها على قدر هذه الصعوبة. ما تفتكرش ان هو بيقولك عليها انها سهلة كده، لا، هو عارف ايه؟ هو عارف النقص. زي ما تجيب واحد صنايع لاي حاجة وتقول له هدي دي لي واعمل لي وليه وتقعد تقول له انا عارف ان دي حت ايه؟ لما تقول له انا عارف انها هتتعبك يبقى معنى ذلك ايه؟ ان اجرك ملحوظ عندي. ساعة ما اقول من ذا الذي يقرض الله، يقرض الله قرضا ايه؟ قرض حسن. طب ايه يعني قرض حسن؟ اولا في طيب واذا اقرضتني عبد من عبادي، لأ برضو انت اقرضت الله، انما قدامك مين؟ قدامك واحد برضو، قدامك ايه؟ لكن في عملية الجهاد بتقرض الله ولا قدامكش؟ قدامكش حد يبقى دي لله على طول كده ولا لا؟ لا. طيب يجي الحق سبحانه وتعالى وبرضو اللي يقرض واحد بيقرضني ليه؟ قال لك لان انا اللي استدعيت الوجود، استدعيت اي انسان لايه؟ للوجود. وما دام استدعيت الانسان للوجود، احنا قلنا الذي يستدعي انسانا الى بيته ويدعوه يبقى يعد نظافته وقراءه ولا لا؟ يبقى الله استدعى المؤمن والكافر الى الدنيا، يبقى لازم ايه؟ فاذا كان محتاج يبقى مطلوب من مش من اللي جابه للدنيا، يبقى مطلوب من اللي جابه للدنيا. يبقى لما اخوك يحتاج يبقى كان ربنا بيستلف عليه، يقول له هات عشان ايه؟ وانا ضربت لكم مثلا بالحصاله بتاعه الولد، مش كده؟ من ذا الذي يقرض الله؟ كلمة يقرض دي بده يدلك على ان المسألة مش ضايعة، لان القرض شيء بنطلعه من عندنا ونعطيه على امل ان يعود، فبيقول اطمن انها ايه؟ انها جاية، بس مش جاية زي ما انت فاهم، مش بحافظنك عليها بس، ده اللي بحافظنك عليها مستثمرة، ومستثمرة اضعاف مضاعفة. مستثمرة ايه؟ يبقى الاصل محفوظ، ادي واحدة، ومستثمر ادي الايه؟ ادي التانية. ولذلك يقول ايه؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ايه؟ اضعاف كثيرة. وكثيرة دي مين اللي بيقولها؟ كثيرة بالنسبة لمين؟ يبقى لازم تضاف الى ايه؟ من الله. تبقى ده حاجة ايه يعني؟ وكلمة اضعاف وكلمة الضعف، وانا حديك الضعف، كلمة الضعف دي الضاد والعين والبيت تدل على الاقل ولا لا؟ ضعف، مش كده؟ طب هل مناسبة مع انها بتدي اكتر؟ تقول لك لا، انت ساعة تأخذ الثاني تستضعف الاول، ساعة تدخل تاخد الثاني. ولذلك دي اضعاف مضاعفة. اضعاف يعني ايه؟ يعني ساعة ما تشوف ده ايه تقول يا ده اكتر من الايه؟ اكتر من الاول. طب قرض حسن يعني ايه؟ طبعا ما دام هتقرض ربنا وبيقول لك قرض حسن، بينبهك على ان يكون مصدره من حل، مصدره من حل. ولذلك قالوا للمرأة، قالوا على المرأة اللي بتزني وبتتصدق، قال لها أليتها لم تزني ولم تتصدق؟ دي ما تضيعش ايه؟ دي ما تضيعش دي قرض حسن وما يكونش فيه مال. وقالوا ان كلمة القرض دي اكتر من الصدقة، مع ان الحكم ده يبدو غريب كده، يقولك بقى الصدقة اللي بقى جود بالشيء كله، والقرض اللي انا نفسي ده دين وعقده يبقى دين احسن. يقول لك ايوه. ليه؟ ام قال لك لان الصدقه المك منها مره واحده، ساعه تخرجها وتفقد الامل فيها، انما القرض نفسك متعلقه به، فكل ما تصبر صبره يجي لك حسن، كل ما تصبر صبره. ولان المتصدق عليه قد يكون غير محتاج، ولكن المقترض لا يكون الا محتاجا. خد بالك بقى هنا في العطاء والقرض، اللي عندي بيقل ولما يدعيني اضعاف مضاعفه يكتر. فما ثبت كلمه يقبض ويبسط، مناسبها ولا لا؟ يبقى في قبض وايه؟ في قبض وبسط، يبقى مناسبها. والله يقبض وايه؟ والله يقبض ويبسط واليه ترجعون، عشان تاخدوا كل واحد ياخد الايه؟ ياخد حقه. ثم ينتقل إلى قضية أخرى برضو يستهلها بقوله سبحانه تأكيدا للخبر على أنه أمر واقع وقوعه زي كما ترى. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل، برضو بني إسرائيل، ألم تر أي ألم تعلم، وتعلم بوسيلة إيه؟ بوسيلة السماع، والسماع من من الله، والسماع من الله يبقى زي ما بتشوف الآية، زي ما بتشوف الآية. طيب ألم تر إلى الملأ، كلمة ملأ معنى ملأ يعني ازدحم الإناء ولم يعد فيه مكانا يتحمل زائدا، مش كده لما نقول امتلأ المكان، امتلأ الإناء، مش كده معناه أن الظرف شغل بالمظروف شغلا لم يعد يتسع لسواه. وكلمة ملأ تطلق على أشراف القوم، وأشراف القوم دول كأنهم هم اللي ملئين حياة الوجود بتاعهم، ولا فيش حد يقدر ايه يزحمهم. الملأ دول أشراف القوم والوجوه يجلسون للتشاور، ولذلك قال الملأ من قوم. فالملأ بيقول ألم ترى إلى الملأ إيه؟ من بني إسرائيل من بعد موسى. من بعد موسى يعني ما كانش في عصر موسى، أما في عصر مين؟ عصر مثلا يوشع، عصر حزقيل، عصر واحد من دول، برضو ما هماش يام إيه؟ مش يام موسى، برضو ما يعنيش القرآن عند مين؟ يام مين؟ يقعدوا بقى يقولك ده في أيام حزقيل وأيام مش عارف مين، وقعدوا بقى برضو ما يهمنيش. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. خدوا بالكم بقى من الايه، من الأمر. هم ملأ أي أشراف اجتمعوا للتشاور ثم ذهبوا إلى نبيهم. إذن ففيه ايه؟
1: نبي.
0: قالوا ابعث لنا ملك، ولا فيش ملك، يبقى فيه نبي ولا فيش
1: ملك.
0: فقالوا للنبي ايه؟ ابعث لنا ملك. دي يفيد ايه؟ ان النبوة كانت تشرف على نفاذ الاعمال ولا تباشر الاعمال، والملك هو النبي ايه؟ اللي يباشر الاعمال، اللي يباشر. فهم لهم نبي انما ما لهمش. لو كانت النبوة هي اللي بتباشر، ام قال لك ليه؟ قال لك لأن الذي يباشر الأعمال عرضة للكراهية من كثير من الناس، وعرضة أن يفشل في تصريف أمر، فبدل أن يركن بالفشل إلى القمة العليا من يركن للدون ونرجع إلى النبي نقول يا شيخ ده ما نفعش غير لنا الرجل ده. تبقى النبوة مرجع للحق، النبوة مرجع للحق، ومش عايزين نخليها موطن للنوم في اي شيء. فقال لهم انتم اللي طلبتوا القتال، وانتم ملأ يعني اشراف الايه، واتيتم بالعلة الموجبة للقتال وهو انكم اخرجتم من دياركم وابنائكم، يعني بلغ بكم الاوان انه لم تعد لكم ديار، وبلغ بكم الاوان انكم لم تعد لكم ابناء بل اسرهم واخرجوا منكم ايه ابنائكم. يعني اذا العلة موجودة ولا لا؟ ومع ذلك بقى هم اشراف مش كده، وقالوا ان احنا مع خرجنا من ديارنا وابنائنا، يبقى مع انهم هم كده. قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ يعني بيقول الشرط نور، انا اخاف انني اجيب لكم الملك علشان تقتلوا في سبيل الله، وبعدين القتال يبقى مفروض عليكم، وبعدين لما نيجي امام الامر الواقع ما نلاقيكوش. فهم قالوا لا برضو لسه الحمية لسه الايه. قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. وتشوفوا الدقة بقى ان كلمة في سبيل الله هنا وابنائنا وايه وديارنا، ها ما نقول يا ترى مش في سبيل الله، ولا بقت في سبيل الله لما عدتهم فيما يحبون. اذا الله برضه هو الملجأ وقابلها منه، الله هو الملجأ وقابلها ايه، وقال برضه في سبيل ما علش سبب ايه برضه قابلها منه. خلاص. الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم أي لعلكم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ فكان الرد بتاعهم جميل، وما لنا وكيف لا نقاتل في سبيل الله، وكيف يتأتى هذا مع أننا أخرجنا من إيه؟ من ديارنا وأبنائنا، أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. طيب أخرجنا من ديارنا كلام معقول، طب أخرجنا من أبنائنا إزاي؟ نشوف كده. إن كانوا سابوا أبنائهم يعني في سابوها لهم ويا العدو، ولا هم خدوا أبنائهم أسرى، أم قال ما هم برضو على فرض المدام أبناء يبقى ملهمش إيه؟ ملهمش رأي، ملهمش. يبقى أنتم اللي أخرجتم عن أبنائكم، أنتم اللي أخرجتم. إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم. فلما كتب عليهم القتال، شوف بقى التمحيص إيه؟ بقى الملأ مش كده؟ وذهبوا للنبي وابعث لنا ملك عشان يعملوا حرب مشروعة بقى نقاتل في سبيلنا، وقال لهم ما قال وقالوا له. فلما كتب عليهم القتال برضو ما قالش فلما كتبنا زي ما قلنا زمان، فلما كتب ما قالش مين اللي كتب، لان الكتابة هنا ايه مشتركة من الجميع بقى، ما دام احنا اللي دخلنا واحنا اللي طلبنا دخلنا في العقد ولا لا؟ دخلنا في العقد. فلما كتب عليهم القتال تولوا. يبقى كان له حق يتشكك هل عسيتم ان كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا ولا ملوش حق؟ كان له حق. فلما كتب عليهم القتال ايه؟ تولوا. معنى تولوا يعني ايه؟ اعرضوا. تولوا يعني ايه؟ اعرضوا كلهم. قال ان الذي خلق الحقيقة علقما لم يخل من اهل الحقيقة جيلا. برضو لازم يبقى فيه ايه؟ استبقاء برضو للخير كده، بس قل ايه؟ بس ايه؟ قل بس إيه؟ التمهيد دي مطلوب علشان حين تنحسر الجمهرة عنك اياك ان تقول اني قليل. ليه؟ لان المقاييس مش كترة. المقاييس فيه طرف، في طرف اعلى هيدخل في القضيه. فما تقولش ان قليل وتقارن نفسك، لانهم عدوك كثير لا رصيد له من الوهيه عاليه، وانت قليل لك رصيد من الوهيه عاليه. ليه ما تدخلش دي في الحساب؟ ما هو عايز يقول كده، عايز يقول ايه؟ فلما كتب عليهم القتال ايه تولى الا قليل. كلمه الا قليل دي جايه عشان تخدم قضيه، ولذلك هتيجي في اخر القصة ها كم من فئة قليلة غلبت ايه فئة كثيرة. شوف كلمة بإذن الله، كلمة إذن إذن. فالمرأة يكون واحد، الشيء المرء واحد، ولكن مواجيد الرائين فيه تختلف على قدر رصيدهم الإيماني، على قدر رصيدهم. أنت ترى زهرة جميلة، وردة جميلة كده، الرؤية قدر مشترك عند الجميع خلاص، وواحد تاني شاف واعجبت انت بها وهو اعجب به خلاص كده. العمل النزوعي هيختلف، واحد تاني يروح جاي على الوردة وخطفها لانه لا يبالي ملك مين ولا هيتعدى على حق الغير وانت تقول لا مش بتاعتي ده، انا هروح اجيب لي قصرية جميلة كده وحطها في البلكونة واجيب شجرة ورد وازرعها عشان اتمتع بالمنظر. الله، اذا النزوع ده بيختلف، اذا النزوع بيختلف. العدو قدامنا يبقى كتير، وبعدين احنا قليلين. كلنا رأى العدو وكثير ورأى نفسه ايه قليل خلاص. المواجيد هنا تختلف. انا هحسب نفسي ومعي ربي، واللي قال لا ده كتير ما نقدرش عليهم طرح ربهم المسألة مش كده ولا لا؟ يبقى اذا المسألة قبل ايه؟ قبل المعادلة، قبل ايه؟ المعادلة. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا ايه منهم والله عليم بالظالمين. الله، اذا التولي ظلم. نعم ظلم للنفس، لانك انت معنى الظلم ايه؟ انك انت حق بتنقله لغير صاحبه، وانت اخرجت من ديارك وفضلت على الحكايه دي، تبقى ظلمت نفسك ولا لا؟ واولادك خرجوا منك تبقى ظلمتهم ولا لا؟ ظلمت قضيتك الدينيه ولا لا؟ يبقى اذا الا الجماعه اللي تولوا ظالمين. ظالمين ايه؟ نفوسهم، ظالمين اهلهم، ظالمين مجتمعهم، ظالمين القضيه العقديه، ظالمين القضيه العقديه. وكلمه والله عليم بالظالمين لازم نتنبه للاشاره فيها، وعليم بالظالمين، لان لو المساله كده ظاهره واضحه برضو الناس اللي موجودين على اليمين بالمين اللي قال لا بلاش ومن اللي قال ده يدل ده على ان في طابور خامس بينقر النقرة ولا حدش يشوفه. فبقول انا عليم بهم، ولو كان دي امر واضح كان يبقى الكل عارفها، لكن ربنا بده يحمي ايه؟ بده يحمي التخزين المستتر، يحمي ايه؟ التخزين. يقول انا عارف، انا عارف مين اللي هيظلم ومين اللي هيقوله ومين عنه. فلما كتب عليهم القتال ها تولوا الا قليلا ايه منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم، مش هم طلبوا من النبي؟ يبقى النبي اللي هيبعث ملك كان المفروض مدام طلبوا من النبي ان يبعث لهم ملك انه يكفي ان يختار لهم الملك. انما يدلك برضه على التلكؤ واللجاجة، تلكؤ واللجاجة، وعايزين ينقلوا الامر نقلة ليست في قضايا الدين، عايزين برضو الوجاهة والعينية، وانه يبقى يا ابني ملك يا ابني مش عارف وعنده فلوس وبتاعه مبسوط دخلوها دخلة تانية خالص. وقال لهم نبيهم، حين تأتي الإضافة لكلمة نبي فإن أردت إلزام الحجة تقول نبيكم، مرة قول نبي الله أنبياءه، ده لما تعوز تقول مصدر الإيه، لكن عشان تقول نبيهم هم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت. شوف ودى بالنبوة، وكأن النبوة لا تصدر في شيء عن أمر نفسها، مع أنهم قالوا له ابعث إيه، ما قالوش سل لنا ربك يبعث إيه، قالوا له ابعث، فكأنهم علموه مأمونا على أن يبعث ملك. لكن أدب النبوة في التلقي قال إن ربنا اللي إيه بده يطمئنهم على أن المسألة أيضا ليست منه، لأن برضه هو له بشرية، وهو يريد أن ينحي قضية البشرية عن هذا الموضوع. قال المسألة أنتم قلتوا لي وأنا قلت لربنا، وربنا هو اللي قال إن الله قد بعث لكم إيه طالوت ملكا. هنا بقى ابتدأوا برضه، قالوا ملك أنى يكون له الملك، منين يجي له الملك؟ دخلنا بقى في ايه؟ في اللجاء. أنى يكون له الايه؟ الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. أحق بالملك منه ليه؟ لأن أصل دول كان فيهم نسلين اتنين، فيه نسل واخد النبوة وفيه نسل واخد الملوكية. الملوكية واخدها نسل لاوي ابن يعقوب، والنبوة واخدها نسل بنيامين. فبعد قالوا إن الله بعث لكم طالوت ملكا حبوا يأمنوا صحيفة النسب، فلم يجدوه لا من هذا ولا من هذا، فقالوا أن يكون له الملك علينا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

مستمعينا الكرام، نقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج سحر الجنة للشيخ هاني حلمي، وذلك عبر أثير إذاعتنا إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

أكتر مشكلة بتواجه أي حد مننا الضعف البشري. ربنا قال خلق الإنسان ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيفا والعلماء فسروها وقالوا الضعف بيبقى هنا، ضعف الرجل مع المرأة وضعف المرأة مع الرجل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وقال ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. الرجل يبقى أستاذ ويبقى ما فيش بعد كده لغاية ما تدخل في حياته امرأة يتغير حاله تماما. وعادة المشاكل اللي بتبقى بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، المعاصي عادة بتبقى هنا، لأن الفتن نوعين، فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. الحلقة دي هتعالج المشكلة، الحلقة دي هتتكلم عن وصفة إزاي ممكن نعالج مشكلة الشهوات دي من خلال لقطة أزواجنا في الجنة، النساء اللي هيبقوا في الجنة الحوريات. أول مشكلة هتواجهنا وإحنا بنتكلم عن الحور العين إن دلوقتي النساء هتقفل، وهتقول الحلقة دي للرجال فقط، وأنا بقول لا، الحلقة للنساء وللرجال فقط. ليه؟ لأنه إحنا عايزين نفهم موضوع الحور العين ده هيبقى إيه، والمرأة هتبقى في المقابل ليها إيه؟ لأن ده السؤال دايما الحائر اللي تسأله أغلب النساء لما بتيجي بتقول طب وإحنا لينا إيه؟ كل حاجة للرجالة، حتى أنتوا هتتجوزوا اللي هيتجوز أقل واحد في الجنة حوريتين، والشهيد بياخد 72 حورية، طب وإحنا هنبقى فين؟ وإحنا معروف إن في طبع النساء الغيرة، فكمان هيبقى لما تتزوج زوجها في الجنة إن شاء الله هيبقى يشاركها في حوريات، وشكل الحوريات دول هيبقوا جميلات جدا، و أنا هاخد نصيبي إيه؟ فدايما بتبقى هي دي المشكلة في فهم المعنى ده، والموضوع عايز يتحل من جهة فهم الموضوع من الناحية النفسية والفطرية، وفهم الموضوع من ناحية إيمانية. أما من الجهة النفسية والفطرية، إن ربنا فطر الناس على إيه؟ عايزكوا ترجعوا كتاب بتاع جون جراي، كتاب النساء من الزهرة والرجال من المريخ. الرجل بيتكلم على معنى خطير قوي، مهم قوي، بيتكلم على ما يمكن تسميته بعلم نفس الرجال وعلم نفس النساء. بيقول هنفترض ان النساء دول جايين من كوكب تاني اسمه كوكب الزهرة، وان الرجال دول من كوكب المريخ، وتقابلوا على الارض، دول مختلفين عن دول، الرجال حاجة والنساء حاجة. عشان كده ربنا قال لنا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. الرجال بيختلفوا في الفطرة عن النساء، عشان كده دايما لما اي امرأة بتبتدي تحاول تفكر بطبيعتها هي عن الرجال بيحصل مشكلة كبيرة قوي. واغلب مشاكلنا في بيوتنا ناتجة على ان الراجل مش فاهم يعني امرأة، والمرأة مش فاهمة يعني ايه رجل. الواقع اللي ربنا فطر عليه الناس، الرجل بتبقى عنده في فطرته انه ممكن تدخل في حياته اكتر من امرأة، ومبيحتاجش عنده اي مشكلة كده. المرأة العكس، يبقى شيء من انتكاسة الفطرة بالنسبة لها ان يكون في حياتها رجال كثر بخلاف الرجل. سبحان الله، ربنا فطر الناس على كده. فعشان كده دايما بنحس انه ايه، الراجل ده بيتجوز اكتر من حد، وفي الجنة كمان هيتجوز اكتر من حد، طب واحنا؟ لا، افهمي المعنى ده كويس قوي. اصل ربنا ما عندوش محاباة، اصل ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، ليه يظلم المرأة؟ بالعكس تماما، ربنا سبحانه وتعالى قال من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يبقى انت في الجنة هتحيي حياة طيبة وفي الدنيا كذلك. امال ايه المعنى وايه الفكرة؟ المعنى انه ربنا سبحانه وتعالى المتعة اللي انت هتحسيها مع زوجك في الجنة بالمتعة كلها اللي هيحسها الرجل مع كل الحوريات ومعاك في الجنة، كأنه ربنا سبحانه وتعالى جعل لك المتاع في رجل واحد، وده اللي يناسب حياء المرأة وفطرة المرأة. أما بالنسبة للرجال فاللي يناسب فطرتهم إن هو لما تعدد له الزوجات والمتاع فيها هذا الذي يناسبه. فهمتوها؟ يبقى أول حاجة اللي انت هتاخديه من رجل واحد هو اللي هياخده من كل الحوريات دول. المعنى الثاني، انت هتبقي في الجنة أجمل وأحلى وأفضل
مليون مرة. في بعض الآثار إنه المرأة اللي هتبقى زوجتك بقى في الجنة إن شاء الله، اللي هي امرأتك في الدنيا، بتفضل على الحور بسبعمائة ألف ضعف. يا نهار أبيض، يعني أنت هتبقي حاجة تانية خالص. وفي حديث جميل قوي إن الحوريات بيقعدوا يغنوا كده في الجنة، فتقعد تقول إيه، نحن الناعمات فلا نبأس، إحنا اللي يتنعم بينا عمره ما يشوف أي نكد ولا مشاكل ولا هموم، نحن الخالدات فلا نموت، إحنا طول الوقت بتاعة أزواجنا وإحنا عمرنا ما نبيد ولا نموت، نحن الراضيات فلا نسخطن، طوبى لمن كنا له وكانوا لنا. فتقول نساء أهل الدنيا من أهل الجنة، ونحن المصليات وما صليتن، ونحن المتصدقات وما تصدقتن، ونحن المتوضئات وما توضأتن. قالت عائشة رضي الله عنها، فغلبنهن. يعني هي كده كده بتغلبك انت في الدنيا، وهتغلب حتى الحور العين ان شاء الله في الجنة بإذن الله تعالى. هي كده، فعشان كده انت هتبقي غير. فكل بقى الكلام اللي هنقعد نحكيه دلوقتي عن الحور العين، اعرفي حاجة كمان، علشان اوعي تفكري تفكير كده ولا كده، مفيش غيرة في الجنة، مفيش غيرة. فانت استمتاعك بزوجك هيكون مفيهوش بقى اي منغصات من منغصات الدنيا، مفيش غيرة في الدنيا. تعالوا بقى، انا عايز اروح بقى للرجالة عشان خلاص كده خلصنا مع الاخوات ومع النساء، عايزين نتكلم بقى شوية مع الرجال. تعال بقى اعيش معاك وتعيش معايا بخيالك مع الحوريات. اولا، هي اسمها حور عين ليه؟ يعني حور عين، مش فاهمين حور عين. قال لك معناها ان فيها خمس اوصاف. عد معايا بقى. واحد، شديدة البياض، بياض العين شديدة البياض، ونن العين شديد السواد. وايه كمان؟ قال لك انها عينيها نظرتها فيها شيء من الفتور. عارف الدلع ده؟ يعني هو كده فيها شيء من الفتور، العين غمزة العين بتاعتها حاجة تانية خالص. قال لك كمان انها شديدة البياض، بياض الجسد ووسعة العين. الخمس اوصاف دول هي دي فكرة الحور العين، حور عين. وانا هنا بقى هقف معاك على وقفة جميلة جدا في القرآن. لما ربنا قال في وصف الجنة

0: خد بالك معايا من ايه؟ حور عين وقرة اعين. يعني ايه قرة اعين؟ عارف لما تشوف واحد وتقول له عيني عليك باردة؟ عيني عليك باردة يعني ايه؟ انا مش عايز احسدك من ايه الجمال ده وايه الحلاوة دي؟ هي كده قرة اعين، تشوفها تذوب في حسنها. ايه كمان؟ قال لك قرة عين جاية من قرير، بمعنى جاية من القر اللي هو البرد. ده معنى. وقرير بمعنى الاستقرار، تشوفها ما تعرفش تلتفت عنها. عارف كده لما واحد يعني يشوف واحدة يتسمر قدامها، هي الحور العين كده. عشان كده حور عين وقرة أعين. وهنا الوقفة في إيه بقى؟ لما ربنا ذكر صفات عباد الرحمن قال فيهم إيه؟ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أنا نفسي والله من خلال الحلقة دي نحل مشاكل بيوت المسلمين. هنحلها إزاي؟ تعالوا نشوف.
1: ويعيش فيها وبشوى بلديها وفي ليلي ونهاري بحلم أنا بي.
0: وكنا بنقول ازاي نحل مشاكل المسلمين من خلال حور عين، قرة اعين، من خلال ان احنا نفهم يعني ايه ربنا قال لنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. انه لو فهمت كل امرأة وفهم كل رجل طبيعة الحياة الزوجية وسر السعادة الزوجية، انه لما المرأة تبقى عارفة ان اعظم دور ليها انها تبقى في طاعة زوجها وتبقى قرة عين له، وان من اعظم ادوار الرجل انه هو فعلا يكون نعمة الرجل لزوجته وانه يكون قرة عين لها. عارفين قصة اسماء بنت يزيد بن السكن اللي اتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له أنا وافدة النساء إليك، وأنتم معاشر الرجال فضلتم علينا معاشر النساء بأشياء كتير جدا أنت أخبرت عنها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم بتصلوا جماعات وبتصلوا جمع وبتشهدوا جنائز وبتعودوا مرضى وبتجهدوا في سبيل الله، والحاجات دي ثوابها تقيل قوي عند ربنا سبحانه وتعالى، وإحنا نقعد في البيت نخدمكم ونربي أولادكم، هل لينا أجر إحنا كنساء يماثل أجر الرجال؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال لها يا أسماء اسمعي عني وبلغي من وراءك، إن حسن تبعل المرأة لزوجها وطلبها لمرضاته يعدل ذلك كله. عارفين يعني إيه؟ يعني أنت تقفي قدام المراية وتحاولي تبقي في أبهى

إنساني وعاطفي وإشباع غريزي وإشباع عقلي. لما المرأة تبقى كده تبقى نعمة الزوجة، تبقى فعلا زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها تفتح لها أبواب الجنة الثمانية. والرجل اللي يفهم يعني إيه قوامة وما يستخدمهاش استخدام سيء، ما يستخدمهاش بنوع من الكبر ولا يستخدمها بنوع من العزة، بس بالعكس ده يستخدمها بحنو ويستخدمها بمنتهى الرحمة، ويبقى على هيئة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي قال: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، اللي قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. والله لو كل واحد فهم الدرس ده كويس وملى عينيه بزوجته وهي ملت عينيها بزوجها، هتتحل مشاكل كتير قوي، وهتقل نسبة الطلاق اللي بقت 30% للأسف الشديد من السنة الأولى. عايزين نحل مشاكلنا من خلال قرة أعين، من خلال فهم يعني إيه حور عين. تعالوا بقى ندخل في وصف الحوريات، وحناخد من خلال وصف الحوريات معاني مهمة قوي عملية. هنبتدي بالأوصاف المعنوية، أوصافها في القرآن. أول صفة من صفاتها في القرآن إن ربنا سبحانه وتعالى قال: ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ربنا قال إن الحوريات وأزواج الجنة، حضرتك في الجنة إن شاء الله مطهرة. عارفين المعنى ده؟ لو عايزين نفهمه نفهم يعني إيه دنيا. الدنيا دايما نشبهها بالتفاحة اللي جواها بذرة، اللي انت ما ينفعش ابدا عشان تستطعمها الا ان انت تشيل منها هذه البذرة عشان تعرف تاكلها وتكون ما فيهاش اي نوع من المرار ولا التنغيص. هي كده الدنيا، وهي كده الحياة الزوجية في الدنيا. هو ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل في فطرة النساء ان يبقى ليهم ايام معينة، ايام الاعذار الشهرية اللي يمتنع فيها الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل؟ يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. عشان المعنى ده، عشان ما نبقاش عايشين لده وبس، عشان نفهم إنها دنيا. في الجنة بقى مفيش حاجة من دي خالص، فعشان كده أزواج الدنيا فيهم هذا المعنى وأزواج الجنة مطهرات. ده أول معنى، مطهرات من إيه؟ مطهرات بقى من هذه الأعذار، مطهرات من كل الأشياء اللي بتعرض للرجال أو للنساء، وللنساء طبعا هنا خاصة. الأمر الثاني إنها مطهرة بمعنى إن قلبها صافي، إن قلبها نقي. وإحنا عايزين ناخد منها الصفة دي يا رجال ويا نساء عشان نبقى من أهل الجنة، عشان تستمتع بالحورية، وعشان تبقي أنت أعلى وأغلى وأحلى من الحورية. لازم تبقي من جوه طهرة، تبقي من جوه مفكيش المشاكل اللي للأسف الشديد منتشرة، النفسنة والحقد والحسد والغل والمشاكل اللي احنا عايزين نطهر منها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أفضل الناس، أجدع واحد في الناس دول كلهم، تعرفوا مين؟ أكثر الناس صلاة؟ لا. أكثر الناس صيام؟ لا. أكثر واحد بيذكر ربنا؟ لا. أكثر واحد بيقرأ قرآن؟ لا. أمال إيه؟ أفضل الناس قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. فهمت حاجة؟ فهمت حاجة؟ إيه مخموم دي؟ مش فاهمين يعني إيه مخموم؟ طب صدوق اللسان وفهمناها، صدوق اللسان يعني إنسان ما بيكذبش وهي كذلك ما بتكذب، إنما إيه مخموم دي؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة قالوا له صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي. يا سلام على الصفة دي، قلب طاهر، قلب نقي، قلب صافي، قلب طاقي بجد، تقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي، ما بيظلم ولا حسد ولا حقد، ما فيهوش المشاكل دي خالص. عارفين الراجل اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فيدخل واحد، فيجي اليوم الثاني فيقول يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فيطلع نفس الراجل،
لغايه ما سيدنا عبد الله بن

قال لا بقى انا عايز افهم الراجل ده بيعمل ايه، احنا مش عارفينه يعني ان هو من كبار الصحابه بقى ولا من كبار العباد بقى بيعمل حاجه كبيره، احنا ما نعرفش عنه حاجه، انا هروح اقعد عنده. وراح له بالفعل وقال له ممكن ابيت عندك، انا عندي ظروف وبتاع، ممكن اقعد عندك، وقعد معاه ليله واثنين وثلاثه. فبص لقاه عادي جدا يعني بيصلي عادي بيصوم عادي ما فيش حاجه، يعني اشمعنى ده اللي النبي يقول ان هو من اهل الجنه؟ واخر الموضوع لما يقول له سيدنا عبد الله، انا هحكي لك القصه، اصل النبي قال واحد اثنين ثلاثه وقال انه في واحد هيطلع لكم من رجل من اهل الجنه وحكى له القصه، قال له والله ما اعرف، انت شوف اعمالي ما فيش حاجه غير اني لا ابيت وفي قلبي شيء من احد من المسلمين. بيبات قلبه طاهر، ما عندوش مشاكل، مش شايل من حد، سايبها على ربنا سبحانه وتعالى، لو حتى حد أذاه بيسيبه على ربنا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. سابها على ربنا سبحانه وتعالى، مش قاعد بقى بيعمل في نفسه كده. عارفين سيدنا معاوية ابن أبي سفيان كانوا بيقولوا إن هو كان من أحلم الناس، كان حليم جدا. عارفين حلها ازاي عشان نحل المشكلة دي؟ قالوا له انت حليم قوي كده ليه؟ ما بتغضب؟ ما بتتنرفز؟ يا اخي انت مش شايف الدنيا فيها ايه؟ انت ما بتغضبش ليه؟ قال لهم اصلها حاجة بسيطة قوي، اصلها حاجة من اتنين، يا اما اللي بينرفزني ده او الشيء اللي بيغضبني ده انا اقدر عليه، يعني اقدر عليه دلوقتي هو خليفة للمسلمين بامر يحطه في السجن وخلصنا، قال ممكن اقدر عليه فانا ليه اتنرفز؟ خلاص الحكم فيه، اقدر اعمل له اي حاجة الحكم إيه؟ يخلص الموضوع، فتنرفز ليه؟ او انا ما اقدرش عليه، يبقى انا اجيب لنفسي بقى الامراض، اجيب لنفسي بقى ضغط وسكر ومشاكل عشان خاطر قاعد بعمل في نفسي كده؟ لا، فانا في الحاله الاولانيه لو قدرت عليه خلاص العقوبه تكفيه، ولو ما قدرتش عليه سبته لربنا سبحانه وتعالى يعاقبه هو من غير ما انا ابقى متاثر بده. شفتوا الناس بتحل المشاكل ازاي؟ عايزين من ازواج مطهره نبقى فاهمين يعني ايه طهارة القلوب. الصفة الثانية من الصفات اللي وصف بها ربنا سبحانه وتعالى الحوريات، ربنا قال فيهن قاصرات الطرف. يعني ايه قاصرات الطرف؟ يعني ما بتشوفش الا زوجها، يعني ما بتعملش مقارنات بينه وبين غيره، ما بتعملش مقارنات بين جوز اختها وبين زوجها، بين جوز صاحبتها وبين جوزها، بين زوج الجارة وبين جوزها، ما بتعملش المشكلة دي اللي بتعمل للأسف الشديد تصادمات خطيرة جدا في البيوت وبتتسبب في معارك في البيوت للأسف الشديد، لأن ده بيهين الرجل. ونفس الكلام على الجانب الآخر، هو ما بيملاش عينيه إلا من زوجته، مش بقى اللي قاعد يتفرج على مواقع وقاعد عينه تزوغ هنا وهنا وفي الآخر خالص تقول لك ده أنا بعمل له البدع، والله العظيم أنا مش مقصرة في حقه في أي حاجة، والله العظيم ده أنا بعمل أشياء يمكن ما بتعملهاش أي امرأة لزوجي. وللأسف الشديد أدخل على الهيستوري بتاعه ألاقيه بيهني كامرأة لأنه قاعد عينه بتزوغ شمال ويمين. شفتوا لو عشنا المعنى ده من الحورية وتعلمنا الحورية درس غض البصر. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في سورة النور، وكأنه نور نور للقلوب، قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. على فكرة يا جماعة الآية دي فيها سر، والسر ده واجب عملي احنا محتاجين نقف عليه في حلقتنا، إنه ربنا لما قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، طب ماشي يبقى مش كل البصر، يعني واحد لو بص عينيه على امرأة بس هو ما اشتهاهاش، ما بصلهاش بصه اسف بصه فجره بصه سيئه، لو هو ما عملش كده قل للمؤمنين يغضوا من، مش ابصارهم، انما قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم، ده اللي هيطهرهم من جواهم ان الله خبير بما يصنعون. مش يا جماعه المفروض انه بعقلنا كده انه يقول ان الله بصير بما يصنعون، إنما قال خبير بما يصنعون. عارفين ليه؟ لأن بصير معناه إنه بيشوفك من براك. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير، عشان بيتكلم على الطير اللي احنا بنشوفه بعينينا.
انما لما قال الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، عشان بيتكلم عليك من جواك من قلبك. المساله طهر قلبك، عينك تطهر. لو قلبك نظيف عينك هتبقى طاهره، عينك مش هتبص الحرام، عينك مش هتبقى العين اللي للاسف شديد بتلتفت للي ربنا سبحانه وتعالى لا يحبه. يبقى قلبك يطهر. انما النظره لما تبقى نظره سيئه تبقى سهم مسموم من سهام ابليس. علمتنا الحوريه ان احنا نتعلم منها غض الابصار، عشان ده يبقى مهر للحوريه، وعشان من خلالها نصلح بيوتنا وحياتنا الزوجيه. الحوريه بتعلمنا دروس في سحر الجنه، واحنا محتاجين وقفات ووقفات مع الحوريات عشان نتعلم منهم ازاي نصلح بيوتنا، وازاي نقدم كل ما نستطيعه عشان نبلغ سلعه الله الغاليه، سلعه الله الجنه. تعالوا نكمل مع الحوريات وحلقه جديده مع سحر الجنه.

أخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم لحلقة اليوم من برنامج سحر الجنة للشيخ هاني حلمي، وذلك عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: سناء وهيب تحييكم وتقدم لكم حصاد الأسبوع. في عناوين النشرة: إيران والولايات المتحدة الأمريكية تبدأان 60 يوما من المحادثات بعد دخول اتفاق وقف الحرب حيز التنفيذ. روسيا تتوعد بالرد على هجوم أوكراني استهدف مصفات للنفط في موسكو. الشرطة تحقق في حادث دهس مأساوي أودى بحياة طفلين في جنوب غرب سيدني. انتقادات واسعة لتصريحات بولين هانسن الداعية إلى إنهاء التعددية الثقافية في أستراليا. وفي الرياضة، سويسرا تحقق أول فوز لها في كأس العالم، وجنوب أفريقيا تبقي على آمالها بالتأهل بعد تعادلها مع التشيك. في التفاصيل، قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي إنه وافق على اتفاق مؤقت لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من تحفظاته. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران قد وقعتا إلكترونيا في وقت سابق اتفاقا مؤقتا لإنهاء الحرب، ما أدى إلى دخوله حيز التنفيذ قبل موعده المتوقع بيومين، وأطلق ذلك فترة تمتد 60 يوما من المحادثات حول قضايا أوسع بين الطرفين بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني. وأعلن الجيش الأمريكي أنه رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، لكنه أكد أن السفن الحربية الأمريكية ستبقى متمركزة في المنطقة. وقال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن مضيق هرمز أعيد فتحه أمام حركة الملاحة كجزء من الاتفاق.
2: Last night, 12.5 million barrels of oil went through the Strait of Hormuz. That is a high since the beginning of the conflict. Oil prices are down nearly at their level from the pre-war conflict. Gas prices dropped below $4 a gallon today for the first time since the conflict. On the military side, the Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz so far. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade.
1: تعهدت روسيا بالرد على أحدث هجوم أوكراني استهدف مصفات للنفط في موسكو، وهو الهجوم الذي قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه جزء من حملة مستمرة لإضعاف إنتاج النفط الروسي. ودعا سياسيون في الكرملين بمن فيهم رئيس مجلس الدوما إلى استخدام قوة أشد في مواجهة كييف، في حين دعا أحد النواب إلى استخدام سلاح نووي. وقال مستشار الشؤون الخارجية في الكرملين يوري أوشاكوف إن مفادي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيزوران روسيا قريبا في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة الأمريكية الضغط من أجل التوصل إلى مفاوضات تنهي الحرب.
3: The Ukrainian issue was actively discussed during the G7 summit meeting. As one might assume, Trump was being pumped with, I would say, probably unhelpful, if not harmful ideas. After that, we had no further contact with the Trump administration.
1: تجري الشرطة تحقيقا في حادث سير وقع في جنوب غرب سيدني وأودى بحياة طفلين يبلغان من العمر عاما واحدا وخمسة أعوام. وقال القائم بأعمال المشرف تيموثي كالمان إن رجلا كان يقود سيارة صدمت طفلين اللذين كانا في عربة أطفال في منطقة كابراماتا بعد ظهر يوم الأربعاء، وأضاف أن الطفلين توفيا على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها سائقون آخرون وشهود في المكان لإنعاشهما قلبيا ورئويا، بل إن بعضهم حاول إمالة السيارة على جانبها لتخليص أحد الطفلين. وأكد كالمان أن الشرطة تحاول الآن فهم ما حدث بدقة.
4: The driver is a 56-year-old male. He's been arrested and conveyed to Liverpool Hospital for mandatory blood and urine sampling. Crash Investigation Unit will take carriage of this investigation, assisted by police from Fairfield Detectives.
1: قالت وزيرة شؤون التعددية الثقافية آن علي إن الخطاب الذي ألقته بولين هانسن في النادي الوطني للصحافة سلط الضوء على افتقار حزبها إلى حلول سياسية واضحة. وكانت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن قد خاطبت النادي الوطني للصحافة للمرة الأولى خلال مسيرتها السياسية الممتدة على مدى 30 عاما، داعية إلى أستراليا ذات ثقافة واحدة ومعربة عن رغبتها في إنهاء سياسة التعددية الثقافية. من جانبها رفضت منظمة فيكا وهي الهيئة الوطنية الممثلة للأستراليين من خلفيات ثقافية ولغوية متنوعة، رفضت تصريحات هانسن بشكل قاطع ووصفتها بأنها محاولة لإحياء سياسة أستراليا البيضاء وتعزيز الانقسام داخل المجتمع. وقالت وزيرة الشؤون التعددية الثقافية آن علي إن تصريحات هانسن تنطوي على الكراهية وتفتقر إلى المسؤولية.
5: There's a fear in the community of how this might resonate and what the real impacts that this might have on people, particularly the kind of the dog whistling, but also some of the blatant racism that's in there as well. But there is also a sense of in unity we are strong, and a sense that also this is really about degrading Australia, degrading our communities. There is a strong sense of identity among all Australians that really puts our diversity at the core of that, that our diversity is our strength.
1: تستمعون إلى حصاد الأسبوع. قال بعض القادة الدينيين إن المخاوف المتعلقة بالتمييز قد تثني بعض الأستراليين عن التصريح بانتمائهم الديني بدقة في التعداد السكاني المقبل. ويأتي هذا التحذير في وقت تواصل فيه الجماعات الدينية تشجيع الناس على تحديد دينهم، مؤكدة أن هذه البيانات تستخدم للمساعدة في تخطيط الخدمات المجتمعية وتوجيه التمويل الحكومي. وتظهر بيانات التعداد السكاني الأخيرة انخفاض عدد الأستراليين الذين يعرفون عن أنفسهم بأنهم مسيحيون، في حين ارتفع عدد الذين أفادوا بأنهم لا ينتمون إلى أي دين أو ينتمون إلى أديان أخرى. وقالت القيادية في الجالية اليهودية ميشيل جولدمان إنه على الرغم من المخاوف المتعلقة بمعاداة السامية، فمن المهم أن يشعر الناس بالثقة عند التصريح بانتمائهم الديني.
6: What I would say is the census is a private and safe space to express your Jewishness, and we need to tap into our resilience. The Jewish people, sadly, this is not our first rodeo, and for thousands of years Jews have been subjected to anti-Semitism.
1: سيعرف الأستراليون قريبا ما إذا كان التخفيض المؤقت لضريبة الوقود سيمدد بعد نهاية شهر يونيو حزيران. وكان هذا الإجراء الذي استمر لثلاثة أشهر قد أقر بعد أن أدى النزاع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى إلى اضطراب حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وهو أحد أهم مسارات نقل النفط في العالم، ما دفع أسعار الوقود العالمية إلى الارتفاع وزاد من المخاوف المتعلقة بتكاليف المعيشة. ومع اتفاق واشنطن وطهران على إطار يهدف إلى إنهاء النزاع وإعادة فتح الممر المائي، قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن الحكومة ستقيم التطورات الأخيرة قبل اتخاذ قرار بشأن الحاجة إلى مواصلة هذا الدعم.
7: Look, we'll make our assessment over coming days. We obviously need to make a decision prior to June 30, and we need to do that in advance, obviously, of June 30, so people have appropriate notice. Our ERC meets regularly. We'll be doing that at the beginning of next week. We'll make an appropriate assessment.
1: مع إحياء أسبوع اللاجئين في أنحاء أستراليا هذا الأسبوع، يستذكر الذين وجدوا وطنا جديدا لهم في البلاد الطرق التي تغلبوا من خلالها على التحديات التي واجهتهم. نباهد إيشو لاجئة عراقية وصلت إلى أستراليا عام 2017 بعد فرارها من مدينة الموصل عقب سيطرة تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية عليها، تقول إن منزلها أحرق وإنها اضطرت إلى مغادرة العراق مع أسرتها بحثا عن الأمان. وفي حديثها إلى SBS عربي قالت نباهد إيشو إنها وجدت في الفن والرسم وسيلة للتعبير عن تجاربها كلاجئة.
8: استخدمت الفن كرسالة، هدفها هي قضايا المجتمع مثل حملات مكافحة العنف ضد المرأة، حملات يعني إنسانية، اقتصادية، سياسية، كل شيء.
1: أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي أن صافي الهجرة الخارجية انخفض إلى أدنى مستوى له منذ نحو 3 سنوات، وبلغ صافي الهجرة الخارجية أكثر قليلاً من 300,000 شخص خلال عام 2025، منخفضاً بنسبة تقرب من 9% مقارنة بالأشهر 12 السابقة. ويقيس صافي الهجرة الخارجية الفارق بين عدد الأشخاص الذين يصلون إلى أستراليا للإقامة وعدد الذين يغادرون البلاد، وارتفع عدد سكان أستراليا بنسبة 1.5% خلال عام 2025 ليصل إلى 27,800,000 نسمة بعد احتساب الزيادة الطبيعية في السكان أيضا. وقال وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز إن الهجرة كانت تشهد ارتفاعا كبيرا عند وصول حكومة العمال إلى السلطة، لكنها تراجعت بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين. وفي الرياضة، حقق منتخب سويسرا أول فوز له في كأس العالم لكرة القدم بعد تغلبه على منتخب البوسنة والهرسك 4-1. وفي مباراة أخرى، أبقى منتخب جنوب أفريقيا على آماله في التأهل بعد تعادله مع منتخب تشيك 1-0. وكان كلا المنتخبين قد خسر مباراته الافتتاحية، وكان يعلمان أن أي تعثر جديد سيضعف فرصهما بشدة في بلوغ دور 32. استمعتم إلى حصاد الأسبوع، قدمته لكم سناء وهي.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972-4

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: يلا يا حبيبي اتأخرنا.
1: على فين العزم يا حجتنا؟
0: على أجمل مركز هتشوفه، هنجدد فيه كل حياتنا.
1: يعني حنسمع ولا حنقرأ ولا حنلعب مع أولادنا؟
0: من كل الأنشطة هتلاقي تفسير ودروس عن إسلامنا، يوم تيجي فيه كل بناتنا مع بس وحلقة دفينة. هتلاقي هناك مربت ومونة وصبايا بتنادي علينا، واليوم التاني يجي شبابنا في دراسة ورياضة متينة، ومعاهم هتلاقي يا عمي محسن وطلال وأحمد ومحمد في نادي كل النشاطات.

إشراقة الصباح، ومضة إيمان وإيجابية نبدأ بها صباح كل يوم مع الحاجة ثريا يونس. تابعوه يوميا عند الساعة 9:30 صباحا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سرية يونس في إشراقة الصباح. أكرمكم الله بصباح تصفو به نفوسكم وتطمئن به قلوبكم وتشرق به وجوهكم بنور التقوى. أسأل الله القدير أن يغمركم بالصحة والعافية ويرزقكم من واسع فضله ويبارك في يومكم ويحفظكم من كل مكروه، آمين يا رب العالمين. كانت امرأة تمشي مع زوجها بالقرب منهما رجل عجوز مصاب بمرض رعاش يجعله يهتز ويتمايل، وأثناء مرور الزوجين بجواره سقطت قدم الرجل العجوز في حفرة مليئة بالماء العكر، فتناثرت المياه على فستان الزوجة بكثرة، فصرخت في وجه العجوز وقالت: ألا ترى يا حيوان؟ ورفع زوجها يده ونزل بها بكل قوته على الرجل فسقط أرضا، ونظر الزوجان للعجوز باحتقار. وقام الرجل العجوز ورأى الرجل مفتول العضلات قوي البنيان لا يستطيع أن يرد له الضربة بضربة، فتمتم بكلمات لم يسمعها أحد، وظل العجوز واقفا بينما الزوجين دخل منزلا بالقرب من موضع وقوف الرجل العجوز. وعندما كان الزوج يصعد درجات سلم البيت انزلقت قدمه وسقط على رأسه على درجات السلم حتى هبط على الأرض ومات. فصرخت الزوجة وقالت للعجوز: أنت الذي قتلته. ونادت أقاربها واجتمع الناس جميعا على العجوز وذهبوا به إلى القاضي. وقالت الزوجة للقاضي: هذا الرجل ساحرا دجالا، تمتم بكلمات إن سقط زوجي بعدها ميتا. سأل القاضي الرجل العجوز وقال له: ماذا حدث؟ قال العجوز: سقطت قدمي في حفرة بها ماء لأني مريض وجسدي يرتعش، فاتسخ فستان هذه المرأة فضربني الرجل الذي كان معها ضربة مؤلمة على مؤخرة رأسي، فقمت لأرد له الضربة فوجدته قويا، فقلت: يا رب لقد أراني قوته في، فأرني قوتك فيه. ولم تمر إلا لحظات حتى سقط ميتا ورأسه في الحفرة. فتوجه القاضي للمرأة وقال: لم يقتل العجوز زوجك، غار حبيبك عليك وصفعه، وغار حبيبه عليه فقتله. يا الله سبحانك ما أعدلك. كونوا دائما متوجهين إلى الله على من ظلمكم وهو المستجيب. هنيئا لمن يحرص أن لا يظلم أحدا، فالظلم ظلمات. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى واجعلنا من المتسامحين يا رب العالمين. وقيل في الحكمة: ما من قلب يسامح إلا عاش مرتاحا، وما من نفس ترضى بالقدر إلا باتت سعيدة، وما من روح تردد الحمد لله إلا كانت مبتسمة، وما من لسان بات يستغفر الله في كل حين إلا فتحت له الدنيا بما فيها. رزقنا الله وإياكم تلك الخصال، آمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء متجدد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم إشراقة الصباح، إعداد وتقديم الحاجة ثريا يونس، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

روى الإمام أحمد الشيباني في مسند الآحاد والمثاني عن الصحابية أم هاني بنت أبي طالب ذي الأشجان، عاشت مع الرسول طه طفلا في دار عمه ندى وأهلا، ذكراهما ملاعب الطفولة تحفر ذكراها إلى الفحولة، طفلان في عائلة رشيدة تحدوهما القرائن السعيدة. وحين وفى مبلغ الرجال ونفسه تشتاق للآمال، خطبها من عمه حلالا ولم يكن مراده محالا، وشاءت الأقدار أن تزوج هبيرة وأن يصر لجج. ومرت الأيام في عناد ورزقت فيها من الأولاد، وبعدما تم لطه الفتح وأشرق الفجر وطل الصبح، وفر منها كافرا هبيرة تأيمت منه ورامت غيره، وبدأ الأصحاب يذكرونها إلى النبي زوجة يرجونها، الفضل والحسنى لأم هاني جمالها جل عن التبيان، قد خصها الرحمن عقلا وافرا وجادها الغيث نوالا زاخرا، تأيمت من زوجها هبيرة وقد كفاها شره وخيره، وفر مذعورا إلى نجران يصر أن يسجد للأوثان. فدمعت عين النبي المصطفى أوفى البرايا بالحنان والوفاء، وقال نعم المرأة المسكينة صالحة الأحوال مستقيمة، فأرسل البشير في تطلابها يهنيك طه المصطفى خطابها. وعندما وصلها البشير مناديا قد أزف السرور، تعثرت من فرح رجلاها ودمعت من حرقة عيناها، يا سعد من تدعى إلى المعالي أما لدى معلم الأبطال، محمد صفي خلق الله وحجة الخلق أمام الله. وبعد أن تأملت طويلة وقلبت أمورها تفصيلا ودمعت عيونها اشتياقا، آلمها تقرر الفراق، تقول بلغ النبي حبي شرفني أن قد سعى في طلبي، قد كان عندي أفضل الأنام قبل الهدى فكيف في الإسلام، وإنه أحب من عيوني تسكن مقلتاه في جفوني، منحته شوقا وحبي رغبا أجله مكرما وطيبا، لكنني أم لها أيتام وكافل اليتيم لا ينام، وحقهم وحقه عظيم بأي حق منهما أقوم، إن قمت في حقوقهم بحقي ضيعته وضاع مني حقي، أو قمت في حقوقه جميعا ضيعت أيتامي إذا سريعا. وحينما أخبره الرسول برفضها أدرك ما تقول، وكان جالسا فقام مسرعا وقال يبغي رشدا لما وعى، خير نساء قد ركبن الإبل نساء قريش ناقة أو جملا، أحنى الورى على يتيم عندها وأحفظ الورى لمال زوجها، ما فوقها فضلا سوى العذراء لمريم الوحيدة استثنائي. فانظر إلى مكانة الكفيلة أم اليتامى درة جليلة، قد أعرضت عن أعظم الأمان رجاء أن تحنو على الصبيان، فزادها الله تعالى شرفا وأصبحت قرة عين المصطفى، رسالة لكل أم حاضنة ترعى بنيها بالعيون الآمنة، أنا وكافل اليتيم بشرى مشتركان صحبة وبرا، ترجو ثواب الله في الميعاد وهديه سعيا إلى الرشاد. صلى عليك الله يا محمد يا خير من أتى الوجود يرشد، وأكمل الصلاة والسلام على النبي دينه الإسلام.

طبئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.

رسول الله وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء رسول الله

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.